0: والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن

0: الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM.

0: سامعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60

0: مليون دينار الكل شهر الفائز واحد وست سيارات BMW X1 موزعة على ست فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفصل على الرقم 500 الوسيطهم.
2: رجعناكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: فانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد اف ام. صباح الخير، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطائر.

إحنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور بانجور بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الأمل بالله، يسعد صباحكم جميعا مستمعينا، صباحكم إن شاء الله خير وبركة، وأهلا بكم في صبحية عراقية خفيفة إن شاء الله نستهل بها برامجنا على راديو الرشيد ويومنا من أيام الأسبوع. إن شاء الله تكون صبحية رائعة عليكم برفقة بانجور.

إن شاء الله الصبح يكون فرصة جديدة، فرصة للبداية من جديد. اتركوا أفكاركم تتنفس، خلاياكم تتنفس، عقلكم يتنفس، كل شي بيكم يتنفس، حتى أظافيراتكم، حتى أظافيراتكم. اللي بدأ جديد اليوم بدأ شيء جديد، حياة جديدة، عمل جديد، بيت جديد، أي شيء، خلوا الهدوء، هدوء البدايات يمنحكم طاقة، طاقة إيجابية إن شاء الله تتخطون بها أي تحديات تواجهكم، لأنه هي لازم تواجهنا تحديات في كل شيء، في كل شيء لازم أكو تحديات. فإن شاء الله التساهيل من رب العالمين مثل ما يقولون. لا تنسى أنه تبتسم في وجه من تقابل، لأنه راح تصنع فارق إلك ولغيرك. اكفي شرك الناس، الله يكفي شرك عنهم. بالسيارة وانت ماشي دا تعبر، دا تشتري من محل، ما أدري دا تسوي، خليك في حالك، أوكي؟ وإن شاء الله يعني كوب القهوة طيب يصير، الريوق طيب، سياقتك هادية، نفسيتك مرتاحة، رزقك يجي بسهولة لما أنت تكون ريلاكس. اهدأ اهدأ، لا تنشحن ولا تخلي أحد يشحنك، ما حد يستاهل. الكل عايش، الكل عايش حياته، عيش حياتك يا أخي، عيش حياتك وبنجرها مع بنجور لساعة 10 معي في الميكروفون بهن الموسوي وبرفقة ملك المكسرة وسام ماجد.

صباح الورد، صباح البن الرايق، صباح الزنجبيل. شو رأيكم نبدل شاي قهوة بزنجبيل الصباح؟ شو رأيكم ولو لمدة شهر نجرب؟ هو شي يصير لأجسامنا إذا شربنا الزنجبيل الصبح لمدة شهر؟ تحذير، هذا الموضوع لا حد يسمعه من مرضى ارتفاع ضغط الدم وأيضا من الحوامل. شكرا. تناول الزنجبيل بانتظام قد يرتبط بعدة فوائد، منها تخفيف الغثيان، تحسين الشعور براحة المعدة، المساعدة على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ لدى بعض الأشخاص، كذلك المساهمة في تخفيف بعض الالتهابات وآلام المفاصل بدرجة محدودة، وقد يساعد في تخفيف الآلام المعوية، وقد يؤثر بشكل إيجابي محدود في سكر الدم وحساسية الإنسولين. يحتوي أيضا على مركبات مضادة للأكسدة. أما خسارة الوزن فهنا هي المفاجأة. الزنجبيل وحده لا يحرق الدهون يا عزيزي، ولا حتى يسبب نزولا ملحوظا في الوزن، وقد يكون تأثيره على الوزن محدودا، بينما يبقى النظام الغذائي والنشاط البدني العاملين الأساسيين. الإفراط في تناوله قد يسبب حرقة للمعدة، مشاكل في الجهاز الهضمي يعني تهيج، مشاكل معوية، كما يجب الحذر عند استخدامه عند استخدام أدوية تؤثر في تخثر الدم أو سكر الدم أو حتى ضغط الدم كما أشرنا. أخيرا، الزنجبيل قد يكون إضافة مفيدة لنظامك الغذائي، بس ليس مشروبا سحريا للتنحيف أو حتى تنظيف الجسم.

صباح الخير وإن شاء الله أكل العافية للي دي يسمع وياكل. رت أقول للي ياكلنا ويسمع. يما رغم مدى تاكل بس فدي شوية جوع، رغبة شديدة عندك حلويات ونمنميات ومعرف شنو. انت ايه ما بتشبعيش؟ خمس علامات احبابي بعد الاكل قد تشير الى مقاومة الانسولين. مقاومة الانسولين قد تتطور لفترة طويلة دون اعراض واضحة، لكن بعض العلامات المرتبطة بالطعام تستحق الانتباه، فانتبهوا. اولا الجوع بعد وقت قصير من الوجبة، خاصة بعد الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. 2. الرغبة الشديدة بالحلويات والنشويات والنمنميات بشكل متكرر. 3. التعب أو النعاس بعد الأكل بصورة متكررة. 4. زيادة الدهون حول البطن ورغم عدم تغير كمية الطعام بشكل واضح. 5. الحاجة إلى كميات كبيرة للشعور بالشبع. وجود هذه العلامات مستمعين لا يعني وحده الإصابة بمقاومة الإنسولين، لكنها قد تستدعي الانتباه، خصوصا إذا تكررت أو ترافق معها زيادة في الوزن أو مثلا ارتفاع سكر الدم. ولتحسين حساسية الإنسولين يساعد تقليل السكريات والكربوهيدرات المكررة وزيادة الألياف والبروتين وممارسة النشاط البدني بانتظام مع استشارة الطبيب لإجراء الفحوص المناسبة عند الحاجة.

هذه الأغنية تحسها يعني آخر انبساط يعني والله وروقان وكذا يعني حتى بيها دولين دولين دولين دولين. تحس واحد من الفرقة الموسيقية ما كان حاضر بس تعاضوا عن نبي. بونجور، صباح الحب والنور عليكم وعلى أطفالكم. حرانين يا عمري، دنيا حارة وأكو مناطق للأسف خلي أقولها يعني بصعوبة أنه أكو مناطق فقيرة عندنا، هو الواقع يعني أكو عوائل ما تمتلك ممكن مروحة أو على المروحة بس يكون عندهم أطفال، ويا عمري إشقد متأذين إشقد عانوا من الحر وكذا. وحتى اللي يعني الطبقة المتوسطة أو الطبقة الأعلى يعني أيضا لا طبقة الأعلى ما يعانون يعني، بس الناس اللي أحيانا على قدها يعني الأطفال يحترون هواية. هذا الشيء مو بس عندنا، هذا الشيء حتى في بلدان عظيمة. أي نعم، تخيلوا الصين، الصين أيضا بها هذا الشيء وأطفالهم يعانون من الحر وصعوبة في النوم. وبما أنه هم الصين ففكروا قالوا إحنا شلون ننوم أطفالنا بردانين، زين ماكو كهرباء شو أسوي؟ قالوا نجيب رقية نبردها بالمجمدة بالثلاجة، ولما تطفى الكهرباء والنونو بده ينام بيحضنا. أهلا بكم في 360 درجة.

هو على العموم الرقي يا أحبابي يعني هو فاكهة تبرد، يعني هي تبرد أوكي وتبرد بسرعة. تتذكرون أكو عندنا بالفلكلور العراقي خلوها جوا حب المي تبرد بسرعة. سمعت هسه سالفة من الأستاذ المخرج أنه قبل بالأرياف وكذا لما يكون طفل حديث الولادة يا عمري يعني يكون فتاوي صغير رقي قبل، مو هذا المصري الرقي والقبل صدق الرقية كل رقية هي القبر فيفتحوها ويحفروها ويخلون النونو بيها حتى يبرد يا عمري، هو ينأكل وبكل الأحوال ينأكل. أوكي نوم الأطفال بجانب البطيخ. يستخدم بعض الأهالي في الصين البطيخ لمساعدة أطفالهم على الشعور بالبرودة. ليش؟ لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الماء.

في بعض المناطق بالصين انتشرت عادة شعبية قديمة تتمثل في جعل الأطفال ينامون إلى جانب بطيخة كبيرة خلال أيام الصيف الحارة، إذ يعتقد أن قشرتها الباردة ومحتواها العالي من الماء يساعدان على منح الطفل شعورا بالانتعاش وتخفيف حرارة الجسم أثناء النوم طبعا. لكن أحبابي، هذه الممارسة ليست وسيلة طبية مثبتة لتبريد الجسم، ولا تغني طبعا عن توفير جو معتدل للطفل وشرب السوائل المناسبة وتجنب التعرض للحرارة الشديدة.

0: بونجور، صباح النور، أهلا بكل الأحباب على 0770-00-11-4-15 واتساب. البداية من شاكر محمود: في القلب يبقى أشخاص لا يتغير موقعهم في النفس، إن غابوا حاضرين فينا، منهم تعلمنا أن الوفاء ليس مجرد لقاء ولكن صدق وتواصل وصفاء، فسلامي لهم بمقدار احترامي ممزوجا بود لا يعرف الرياء. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي للأخت أمير والمخرج والمستمعين. ألف تحية لك أبو مريم، وصباح الورد عليك ودمت وفيا. سليم الجعفري يقول: أهيم أو أهيم في عينيك اليمنى فأعشقها، وأبصر السحر في أرجاء يسراك، يا جمرة اشتعلت في داخلي شغفا، يزداد إن أبصرت عيني عيناك، عيني عيناك، فقد رزقت جمالا لست أدركه، أظن ربي من الأزهار سواك. جوز. صباح الخير يا طيبين، ست الكل بان الموسوي والأستاذ ويسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري. أبو دلة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، صدق الله العلي العظيم. نم وفوض همومك إلى الذي لا ينام. الله، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ومن ذاكرة الزمن الجميل أغنية الله للناصرية بصوت المطربة ما إذا نزهت. كلك ذوق، وتحية للناصرية الحبيبة وللناصرية الأصلاء. أبو موسى منورنا.
1: صباح الخير ستوان.
0: هلا وعيني.
1: أحلى بنا الطيبة. صباح الخير على المخرج. صباح الخير على كل المستمعين حاليا اللي يسمعونا. ألف تحية إليك أحلى بنا الطيبة. ستوان هم اشتاقيتولي؟ مشتاق لكم أمانة، وأمشتاقيت الأرفد والقلب أحلى ستوان الطيبة. الله يوفقك، وتحياتنا لكل المستمعين السئلة وعلي. ألف تحية لهم واتصلوا علي. ألف تحية لكل المستمعين. أحلى بنو الطيبة، مشتاق لكم عيوني أنتو. أنا أبو موسى.
0: أكو واحد سأل على أبو موسى؟ ما حد مشتاقي لك؟ ليه؟ أنت منو؟ ما أعرفكم عيني، ما أعرفكم. باي باي. هلا والله أبو موسى الغالي الطيب الأصيل العراقي التطين الحري. فالله يبارك لي بطلتك وعودة ميمونة، وهلا بهالطلة ولو برشلوني، بس برشلوني جميل. وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي عودة بيها السعادة لك، وإن ونورتنا جدا يا عيني، وألف حمد لله على السلامة. الحمد لله انفتحت الشبسة، الحمد لله. محمد كاظم اللامي أخونا من نيسان: اللهم نورا من نورك، وقوة من قوتك، وعناية من عنايتك، ورحمة ومغفرة تتجلى بها أرواحنا وأجسادنا، كي نمضي في طريقك لنبلغ بها رضاك وفردوسك يا أكرم الأكرمين. صبحكم الله بالخير، صبحك الله بالعافية والهنا، واللهم آمين، وإن شاء الله سيستجيب. نورت محمد. ليث: صباح الورد، حين تخون وطنك لن تجد ترابا يحن عليك، وستشعر بالبرد حتى وأنت ميت، ولأننا ولاؤنا لله ثم للعراق، ودونهما عدم. ألف تحية للعراق العظيم وللرشيد ولك أيتها الطاهرة الأبية، أشكرك. حياك الله يا بطل، تتكحل عين العراق بوجود الغيارة أمثالك، وهنيئا للعراق وأرض العراق اللي شربت دم الأبطال العراقيين اللي ذادوا بأرواحهم وأجسادهم وأموالهم، وماكو أغلى من اللي ذادوا بأرواحهم وأجسادهم وأموالهم، وماكو أغلى من النفس. في سبيل هذه التربة تبقى طاهرة مهما مر عليها. فتحية إلك والكل بطل عسكري يسمعني، أخوتي العساكر، قواكم الله وبارك الله بيكم، وأنتوا دائما أقول أنتوا كحل عيوننا. نسأل الله لكم أن يحفظكم وأن يحفظ الوطن بجالكم يا عيني، ودمتم سدا منيعا يعني.

0: الباشق، أصبحنا نشهدك أنك أكرم من سئل، ونحمدك على عطائك، ونحمدك على منعك، موقنين أن الأمر كله لك وحدك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فتولنا. الحمد لله الذي أذن لنا بيوم جديد لنعبده ونشكره ونتوب إليه. صباح الفل، صباحك فلات. يقول: ليست الروعة أن ترى من تحب كل يوم، ولكن الروعة أن تشعر بوجوده حولك حتى وإن كان بعيدا عنك. كلش صح صح. يقول لك: الحب بالقلب مو بالعين.
1: امشونا امشونا امشونا، بريك وراجعينكم. والله يا الله
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة
6: كلش سهلة.
5: أعلن
6: أعلن أعلن
5: على الرشيد
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
7: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور عليكم. أهلا أهلا بكل مستمعينا على الراديو اللي اختاروا وموجود بسيارتهم الآن على شاشة السيارة 91.5 أحيانا 91.50. إن شاء الله تكونون مستأنسين معانا. تحية أيضا لمستمعينا على الستلايت، إن شاء الله مستأنسين معانا، وتحية لمستمعينا على الأبليكيشن اللي تم تحميله على الاندرويد والآي أو إس باللغة الإنجليزية الرشيد FM.

0: مكملين معكم مسجاتكم الحلوة يا أحباب. وصلنا إلى عباس الحمداني: اللهم ارزقنا حسن الخلق وطيب الكلام وسعة الصدر وسلامة القلب. صباح الخير، صباح الورد، آمين يا رب. أزادنا يقول: أنا الله الله الله الله يا أزاد، أنا الخواف يا دنيا، أنا الخواف من كل شيء، إذا أحلم حلم مو زين أنا أرجف قبل رمشي، أفز بالليل ألف فزة، أحط للباب ألف رزة، تعز روحي وأقول للخوف ظل بالبيت وانمشي، أنا الخواف يا دنيا وحال المبتلي حالي، أعبر عن نهر عطشان والمي مو على بالي. للكبير أبو سام كاظم إسماعيل القاطع المدرسة. صباح الخير على الجميع، يسعد صباحك أزادنا، وعشت على هذا الاختيار كاظم إسماعيل القاطع. باكج من إبداع كل قصائده، بوركت ورحمة الله على القاطع. دكتور سلمان: صباحكم بانجور، سلاما لمن تبعدهم المسافات أو تبعدهم المسافات عنا وهم في القلب أجمل الحاضرين. الله، صباحك ورد وعافية، وحضرت مقدرا محترما دكتور، وبانجور. علي القيسي: صباح الخير أبو حسوني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم إذاعتنا الكريمة رشد فهم. اليوم مش بيست بانش وكله سحق اليوم، شنو السالفة؟ طب ما متريقة خيتي الغالي، ربيلك كوب شاي ويا صمونة حارة والبخ فك الراس، ولا عند الجبن والبيض شوية مو زين هسه، جبنا على جيمر وثيم والله. تحياتي للسالة سام الذهب.
2: هذا تبي
1: اليوم سحق بالجملة، يعني اليوم مور طيبة إن شاء الله. معكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: أولا ما أكل صمون ولا أكل بيض، ثانيا متريقة والحمد لله، التنايم أنا أتريق ساعة بالخمسة الصبح، أكو واحد يأكل بالخمسة الصبح؟ أنا. رابعا أحمد الله أنا ما أتذكر سحقت شيء، يعني أحمد الله بالميكروفون مو بالشارع، ما شايفني، الله لي راوكياني من السوق.

0: بارحة احنا كنا في كان اكو موضوع ست عبيرة الله يحفظها انه اي شيء يزعجك يعني التدخلات، فجاوبتها قلت لها من انه انا صاعد بالسيارة انا ابو تاكسي ويجي واحد يقول لك يقول لي بعدك انت على الراديو او تدخل بهذا السمع او السمع. يا اخي اكو اجمل من الراديو، اكو اجمل من اذاعه الرشيد، اكو اجمل وارقى من ضحكه ست مان وست عبير واستاذ سلطان وهذا طيب هذا الملك هذا استاذ وسام واستاذ عمار. يعني والله ما اعرف هذول وين يدرسون. فانا اقول له اشرح له اقول له يا اخي والله هذا يعني الاذاعه خاصه يا اخي غير مود والله يعني من ضايد الى فرحان. بس اضحك يعني برنامج ست بان وست عبير واستاذ سلطان بس اضحك يعني من القفشات سوي استاذ عمار ست بان انت الطيبه كل. فالله يحفظكم يا رب وانا اعتذر على الاطاله.
1: حياك الله ابو عبد الله الطيب وصبحك الله بالخير والعافيه. كثير من الناس ما تحب الراديو عادي، مثل ما كثير من الناس ما تحب الراب، ما تحب موسيقى الجاز، ما تحب الأوبرا، ما تحب الأفلام المصرية، ما تحب الأفلام الهندية، ما تحب الجرايد، ما تحب التلفزيون. هواية ناس ما تحب الفيسبوك، هواية ناس ما تحب كذا كذا، هواية ناس ما تحب نفسها يا أخي. مو هواية يعني، أكو بعض الناس ما تحب نفسها. زين إحنا هنا شو نسوي؟ اللزمة ونجيب عودة ونكتلة نقول لا إلا تحب الراديو، إلا تحب نفسك، إلا راحته. هو حر لا يفرض رأيي عليه. أوكي اخواني انتوا اللي صاعدين الان مع سواق التاكسي اخوتنا الله يحفظكم، انتوا العبريه من تصعد بسياره تاكسي انت ماخذ تاكسي حتى يوصلك المكان، مو حتى تستملك سائق التاكسي والسياره. هاي مو ملكك، هاي وسيله دتوصلك وينتهي كاس العالم. مو تجي تفرض ذوقك ورايك واحيانا دخانك واحيانا فوضويتك، تصعد فوضى كلك فوضى وكاره نفسك. وهذه طابق التاهو انت بالبيت وجي صعدت لي تاكسي يا عيني، والله تطلب طلابه. اخي اصعد باحترامك واحترم الاخرين، يفتح راديو، يفتح ديسكو، يفتح على راح يعني كيفه. نعم على سائق التاكسي ان يقدر انه يا مثلا يوطي صوت الراديو، شغل تبريد مثلا، يعني هواية امور. واذا ويا مرة مثلا عائلة يحترمها، ما يسولف، ما يضحك، ما يغلط، ما يعلي الراديو والاغاني، ما يدخن مثلا او يستأذن. يعني ممكن ادخن، ف هاي الأمور بالتفاهم، مو نتجي تفرض علينا. شو إحنا يا اللي يجي يفرض علينا في إيه؟ هو أنت اشترتني؟ فلا تفرضون يعني. اليوم عشرة طويلة والناس عايشة بكيفها، ما نفرض شيء على شيء. ما حد قدر يفرض يعني اللي يريده على المقابل. يعني زوج وزوجة ما فرضوا آرائهم على بعض بالهداوة وبالتفاهم، صار ما صار باي باي. يعني انت تجي فوق مرته تريد تفرض رأيك عليه؟
2: شنو انت زوجة ثانية الطرف الثالث؟

المهم تحياتي لك أبو عبد الله. وصلنا إلى أركان أبو حمزة. أحلى صباح على عيونكم، وتحية كبيرة إلى ميسس بان الوردة.

0: وباسلنا فويس. هلا والله.
1: صباح الخير، صباح الخير على كل المستمعين لبرنامج بانجور، وأحلى صباح، وصباح مليء بالتفاؤل والأمل بالله، وتحية كبيرة إلى ميسيس بان وكل المستمعين. أخوكم أركان أبو حمزة.
0: كل التقدير إليك أستاذ أركان، وإن شاء الله توصل بألفين سلامة. صدام الزبيدي، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صباح الخير، صباح الخير والعافية، والله ينصرك يا رب. أبو كرار، صباح الفل، إزيك يا عسل، عاملة إيه؟ صباح العافية عليكم وعلى الجميع. خو إحنا وياك مصريين بعد. أبو كرار، إزيك أبو قرار. مهدي الياسري، هلا والله، صبحت الله بالخير ستبان، تحياتي لحضرتك وللكادر وللجميع أو لجميع المستمعين. إن شاء الله يوم جميل وسعيد، وصباحك عسل بنت العم الغالية. مستمعكم وأخوكم مهدي الياسري، والنعم حياك الله. الأستاذ حسن الزهيري، صباح الخير والتفاؤل والمحبة عليك ستبان، أختنا الطيبة الخلوقة فرفوشة راديو الرشيد. وصباح الخير على الأستاذ وسام ماجد، وصباح الخير على جميع مستمعي راديو الرشيد، أخوكم حسن الزهيري من ديالة. اثنان لدي ثقة بهما، الأول أنا والثاني لست أنت. لست أنت. أما أحمد فيصبح علينا وعليكم ويقول: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وادرك ما لا يترك. يسعد صباحك، صباحك سعيد. حبيبتنا السحر الخفاجي، صباح الرضا والعافية وكل الأشياء الجميلة على قناة الرشيد والمستمعين جميعا، وعلى الغالية، والله أنت الغالية ومنورة الدنيا، أحلى سحورة. أبو موسى، أحلى ستبان، وإن شاء الله راجع لكم بقوة، واسمع هذا الصوت الحلو، أحلى ريالية بالدنيا، تخبل ستبان الطيبة وأحلى برشلونة. ترى أني وصلوا لي حكي عنك. والله أريدك اليوم تعيد ثلاث مرات، ما أريد أعتب عليك. عيد أبي وزف، وصلوا لي حكي عنك، تتصل بغير ذاعة.

0: أحلى أبو موسى بالدنيا. ومنه ننتقل إلى الأستاذ المحامي القانوني المحترم أحمد عذاب. صباحكم خير وعراق آمن، كلنا فخر بسماع صوتكم عبر إذاعتكم الفذة، فعند تتبع منبعك نرى الأصل والعراق المصغر بكم أخلاق وتربية أصيلة. تحياتي لكم أخوكم المحامي أحمد عذاب. يعني كل التقدير لك. وجه العراق يتجلى بوجود قامات فذة على مختلف الصعد، ومنهم على الصعيد القانوني المتمثل بجنابك. دمت رائعا أحمد عذاب. كابتن لبنى مشاركتنا بفويزين، أحلى كابتونة.
1: صباح الخير، صباح المحبة، صباحكم جميل مثلكم. شلون الستبان حبيبة قلبي، حبيت أصبح عليكم وأتفائل بيكم لأن هسه طلعت، فيسعد صباحكم وإن شاء الله مصباح خير على الجميع وعلى أستاذ وسام الراقي وعلى المستمعين الأفاضل، يسعد صباحكم. حبيبتي ستبان، أنا ردك قوية بالإذاعة وبالشارع وطلعي كل طاقتك، فوتي لا تديرين بال لا تصيرين ضعيفة حبيبة قلبي.
0: منطلقة ودعتك، يعني نسأل الله لنا الستر والعافية بس الحمد لله. شاكر أبو مريم مشاركنا اليوم بشيء من الأرشيف، يا ترى ما هو؟ مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها مشيها

0: يعني طبعا جديدة على مسمعي، أحتاج تفاصيلها بس، وشكرا لذائقتك يا أبو مريم الذهب. علي القيسي أيضا فويزات، فويزات
1: طبعا ستبان هذا الموضوع الممل والله العظيم، ونرفزونه بصراحة نوبات. يعني سانتا أنا ولا أنا مالك السيارة، واثنين أنا دا أستمع شغلات جميلة مثل حضرتكم وذاعتنا الرشيد الإذاعة المتألقة، وانت حضرتك محترمه، فمواضيعك جدا جميله، في نوبات والله الصدق يعكرون مزاجنا، بس احنا نعطيهم الاذن الطرشه. يعجبه يعجبه، ما يعجبه الله محمد وعلي وياه، احنا عشاق الراديون.
0: نعم نعم. رياح الغالي يقول يا مغنى وصفقة تحديثات عالكيف، يا روح انت ويسم روح ودواها، كبيرة وعجزت بعيوني دنياي، اجيت وردت الدنيا صفاها، لقيتك مدري كانت ضايعة الروح يا يدرة وعد لمسودا لقاها، خرج دزليها بصوتك دزليها بصوتك رياح، أخاف ألفظها، أخاف ما أعطيها حقها يعني لغويا، بس هو صح لسانك صراحة يعني. الله، محمد الحلفي زميلنا الطيب، شماتي مو شمات، شماتي كومة بالقبر، ويصيحون سب الحكومة. يا لهوي. لا لا لا لا، ايش تزعل الحكومة؟ الحكومة واهل الحكومة يزعلون، ليش تسبوهم؟ شو مسوي؟ ناس على باب الله وقاعدين، ناس يعني بحالهم مو يمكم، ملتهين يحفرون ويدفنون، مو أكو دافن شي، أكو دافن كل شي، الحكومة دافنة كل شي، الحكومة يا بعض استاذ. طبعا لو خليت قلبت اكيد اكو كم نفر منهم محترم وما له علاقه وما ماكل حق احد، وهو اصلا محارب داخل المنصبه يعني، قالوا له تعال نخليك بالمنصب، نقبل تكون بالمنصب بس ما تفتح حلقك، واذا تفتح حلقك وسد عنونك افتح يديك. صدق احنا قلنا ما نحكي بعد بالسياسة ولا بالخدمات ولا بالهيدا، نعطيهم فرصة للحكومة دا يتنفسون، هسه وحدة وحدة احنا والبخت عليهم، ما يصير. لا
2: اجا عمو زكريا.
3: صباح الخير، صباح العافية على احلى مستمعين راديو رشيد، وعلى احلى بوان أحلى مخرج وسام ستبان. اليوم عودة ميمونة لأبو موسى، مش طيب ولو كتلوني بس ما يخالف. تحياتي لكم، زيكو الحلو.
0: هلا بزيكو، عودة طيبة لأبو موسى مرة أخرى، وأبو موسى يجاوب ويقول
4: ستبان لا أمانة والله لا، اللي وصل لك يعني هذا يريد يخرب بيناتنا ستبان. والله ما بتصل بأي إذاعة، يعني تعرفين من دي شهر بحر لحد الآن أنا متوقف من كل الإذاعات، بس أنا أول إذاعة هسه دزيت لك بصمة إليك، والله العظيم هذا يريد يخرب بيناتنا. أحلى ستبان.
0: والله لو تدري منو حكي عنك زين، واخد بالك أنت يا حودة، سمعتي؟ جاوبه. احنا ما نقول اسمه يعني. اوكي هو عادي ترى والله والله عاد الشقة كلش عادي يعني تخابرون غير مكان. هذه جزءكم موضوع حواري يستحق المشاركة جاد. يعني أي شيء شكوا بيها ما بيها شيء بس يعني قلنا ليش. والله شنو حرام عليك حلال علي حلال عليك حرام علي. هو أكو في شيء علي وعليك يعني بتوبوها. والله بعد ما خابروا تسمحوا لي وهاي الفترة. لا والله عبالي ألقوا القبض عليك بصراحة يعني. بالعكس أنا أشكر الشخص اللي وصل لنا يعني طمنا عليك يا أبو موسى. ست بان يريد يخرب والله العظيم. قولي منو اسمه أتحدى والله.
2: أقول عمو. لا
0: إلى أبو دلة صبحك الله بالخير والعافية.
5: وإذا ما تريدني
0: الله ليش تضم علي
5: ليش تضم علي ترى أنت تصير مسؤول
0: إذا شيء صار.

0: عايز تلعب عليا كل شو لاحس تلعب عليا. احلى صباح واحلى بنجور الاخت الاعلاميه الغاليه ستوان الموسوي
1: الله
0: والمخرج المبدع استاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات، تحياتي لكم اخوكم احمد ابو دله.
1: احلى اغنيه واحلى طله واحلى احمد ابو دله. أبو رقية يقول من لا يحس بقيمتك وأنت موجود ما هو هذا نبطي. من لا يحس بقيمتك وانت موجود ما هو بناشد عنك لا صرت غايب. حاول تفرق بيض الأيام والسود يا قلب، ما كل الحبايب حبايب. اللي يبيك يجيك لو دونك قيود، يكسر علشانك خشوم الصعايب. واللي يبي فراقك لو دربك ورود، ما جاك لو انك من ادنى القرايب. صباح الزيزفون على احيا احلى عيون ابو قتيبة الخالد يبعث لنا فويس. هلا والله.
2: شماتي مو شمات، شماتي تسعة وعاشرهم صغيرون يأشر بصبعة.
1: حلو. هاي دي جاوب منو من ساعة جاب الشمات. يلا الله لي شمت بيكم أحد قريب أو غريب، ولي شمت ناس بيكم قالوا لك لا وما سمعتهم. خلي نروح بريك وراجعين نكمل البانجور
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح الحب والنور عليكم دائما من راديو الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. أهلا بكم أحبابي في صوت الصبح، واليوم موضوعنا شوية حساس. عن العلاقات، يعني مرات الشخص اللي تعتبره أقرب إنسان إلك ممكن يكون هو أكثر شخص الناس من حوله مو طايقين وجوده وياك. يعني صديقك مثلا، صديقك زوجتك وعائلتك يضوجون منه، هو أعز صديق عندك. أو أحيانا الرجل الزوج يضوج من صديقة زوجته، واحدة من يقولها ما أدري هاي، يعني ما أدري شلونها، يعني ما يحب قربها للبيت، أو هي تحس هذا صديق زوجها يغير بي يعني الكبير أحمد خالد توفيق يقول كل أصدقاء الزوج رفاق سوء في نظر أي زوجة. هل لأن الزوجة فعلا تشوف أصدقاء زوجها يأثرون عليه؟ لو لأن أي صديق يذكر الزوج بأيام العزوبية والطلعات والسهرات فيتحول تلقائيا إلى متهم يعني رئيسي بملف إفساد الزوج. طبعا بالمقابل مو كل امرأة رأيها صحيح، يعني أحيانا هي تكون أوفر وتظلم هذا الشخص. فاليوم نريد نفتح هذا الملف ونشوف الصديق فعلا يأثر على الزوج، لو الزوج هو المسؤول عن تصرفاته بالنهاية. أوجه سؤال إلى النساء، يا ريت يخابرونا نسمعهم، زوجك عنده صديق ما ترتاحي له؟ وشنو أول شيء خليك تشكين به؟ يعني هو تشوفين دائما من أكو أشياء مريبة يقولك ها هاي والله هاي شغلة فلان صديقة، رايح الفلان، والله شنو طالع ويا فلان، يعني دائما الأشياء المريبة فلان حاضر بيها. برأيكم عفوا الزوج يتغير بسبب أصدقائه اللي هو أصلا يحب هالنوع من التصرفات، والأصدقاء مجرد حجة أو شماعة؟

0: يعني هل من حق الزوجة أن تختار أصدقاء زوجها لو هاي منطقة ممنوع الاقتراب منها؟ يعني عادي زوجتك تقول لك هذا صديقك اتركه وتتركه؟ يعني أحيانا تقول لك لو أني لو هو، هو لو هي. أكو صديقة تشوفين ويا زوجك وتقلين يعني من عرفته وانت مو طبيعي، من عرفته وانت مو انت، من انت الأولاني صرت أشوفك شخص ثاني. شنو اللي تغير لما عرف هذا الشخص؟ وهل الصديق الحقيقي ينصح الزوج يحافظ على بيته لو يقول له نعوفك منها وتعال ويانا؟ أخطر صديق هو اللي يبرر للزوج أخطائه، لو اللي يشجع على المشاكل الزوجية. يعني أكو هواية رجال يحترمون زوجاتهم ما يسيئولهم، يعني أفكارهم مو رجعية يعني، بس بمجرد أن يتعرف على صديق أفكارهم مو رجعية يعني بس بمجرد أن يتعرف على صديق جديد ذاك يسيئل زوجته ما يحترمها، يبدي يتقمص منه بدل ما ذاك يتعلم منه يحترمها، يبدي يتقمص منه بدل ما ذاك يتعلم منه، هذا يبدي ينعدي منه. زين تشوفه يصير ينهر زوجته، أحيانا يضربها، أحيانا يعني يغلط عليها، يقلب البيت جحيم. هذا الرجل يسوي له غسيل مخ يعني. وبالمقابل أيضا النساء أيضا تدخل صديقة عليها تهجم بيتها بالأفكار، أخذي منه واستغليه وخلي هاي ولا وش دعوة عليه، ولا تطبخين ولا تنظفين ولا ترتبين وما له داعي وهذا مو واجبك وهاي. فتحول البيت إلى جتحة كهربائية يعني. أوكي موجودين هذول النماذج، وإذا خيروكم بينهم وبين الطرف الآخر من تختار؟ بانتظار أراءكم مستمعينا على هواتف راديو الرشيد على الأرقام التالية.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-1-6-1-7. راديو الرشيد أهلا بكم، أهلا بأصواتكم. نستقبل أول اتصال. السلام عليكم. صباح الورد أبو موسى.
2: أنا جيت عارف.
0: لا
2: لا لا
0: لا لا لا خلينا نحكي بالموضوع أمانة.
2: صباح
0: الورود
2: على كل المستمعين.
0: يا هلا بالغالي،
2: أحلى بنا الطيبة،
0: يعطيك العافية أخويا الطيب، نورت. يا هلا يا هلا أبو موسى. عندك صديق موسى محبته يعني محبة تكون عندك صداقة وياه؟
2: جعفة تقول لك خبرة بعد
0: مدى أسمع زين، مدى أسمع زين.
2: أقول لك سليم الجعافري.
0: لا ليش؟
2: تقول بعد لا تخابر بعد.
0: لا لا لا لا صدود.
2: تبي بعد.
0: زين منو؟
2: لا لا أمانة صراحة لا ما تتدخل.
0: زين.
2: صراحة بس دقائق ما تتدخل أبد، وأنا هم ما أتدخل بصديقاتها أمانة.
0: وإذا تدخلت شو تسوي يعني؟
2: لا مو أنا مخلي حد صراحة كتبان. تتزوج وزوج تخلي حد حدود خط حمر. أنا عندي أصدقاء يعني خلينا نقول على قد الأصابع 4-5-6 هذول لا هم يدخلون بعائلتي

0: ولا انا اتدخل بعائلتهم ولا انا حتى ما اجيب يعني انقل حكي قدام زوجتي تقدر صديق قويتي حتى لا ما وصلي تحكي ما خلي زوجتي تكره اصدقائي بصراحه لان اكو بعض الاخوان شي يسوي شي يقول لصديقه راح قبل قال لزوجته ايش يقول صديقي ايش يقول ايش شي تقوم تكره المره تقوم تكره تكره صديقه عن طريق الحكي اللي نقله زوجته
1: نعم
0: انت لا تنقل وخلي اثارك بينك وبينه ما يصير كل مشاكل لا يصير كره ولا يصير كل شيء
1: كلش صح
0: الصراحه
1: كلش صح ابو موسى
0: تعجبني هذا الشيء الصراحه تكبان ابد يعني ما انقل حتى مرات تصير مشاكل انا واصدقائي ما انقلن ابد
1: عافيه يعني
0: احنا الحين بيناتنا ما له شغل العائله
1: اي حلو حلو ليش لا نورتني طله رائعه ان شاء الله عوده ميمونه وشكرا جزيلا يا ابو موسى الطيب ننتقل الى اتصال اخر السلام عليكم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
2: بانجور ستفان
1: بانجورات
2: يا ابو مواضيع حلوه ومشوقه وما نقدر ما نتصل
1: على العين وعلى الراس من وياك
2: اي بالله الله يسلمك يا ابو مصطفى ساك شاحن
1: نعم
2: الله يسلمك ابو مصطفى من بغداد
1: حياك الله ابو مصطفى نورت
2: الله يسلمك
1: اهلا استاذ ابو مصطفى هاي الحاله عشتها
2: اي والله عشتها ومتعبه
1: اي
2: يعني بالبدايه واكثر شيء تبدي بدايه الزواج يعني كلش مؤلمه
1: لان
2: انت جاي من اصدقاء ووضع غير وضع فهاي تبدا الغيره دمار دمار يعني وين وليش متاخر وبعد ما اجي وراح امشي لاهلي هاي بالبدايه متعبه كلش اي بس تبدي بعدين شوي شوي تلقى لها حلول يعني بدينا نكذب بالبداية
1: زين يعني اليوم شنو رأيك بالرجل اللي كل ما تصير مشكلة بيته يروح الأصدقاء ياخذ رأيهم هذا تصرف طبيعي لو خطر
2: لا احنا حتى ويا الأصدقاء من تصير مشكلة بالبيت ها ما يخلوك ها قام يرمش التليفون تمشي لا شحدهم يقدر احتياية لا لا يدرون بيه مستهمين الموضوع هو الأمور غير مواضيع فهاي لا لا ما نقدر نوصلها لأصدقائنا لا هاي أشياء خاصة
1: زين بالمقابل أكو واحدة من الأقارب أو الجورة أو يعني حاولت التقرب من أختنا مثلا وإنت منعتها
2: هي أكيد أكو لا تحكي ها يعني وين لعد اسم الزوجة لعد هذا وين هم يسمعيش والله تشحالش تبليش لي حش طبعا وقلت لك هي نوع من أنواع الغيرة هاي إنه أنت عندك شخص منتظرك حتى يحكي وياك يسولف وياك يحكي لك مواضيع يعني هو هم يعني هو هم يريد يتنفس مثل ما أنت تتنفس ويا أصدقائك وتضحك وتشاقة فهي ترى الأمور طبيعية بداية وأكثر شيء بداية الزواج
1: صح بعدين شويه شويه لو هي تتاقلم ويا الموضوع لو يطلع
2: لا انت تتفهم يعني صار عندي الاصدقاء شريت يوميه ابقى لسنتين بالليل ثلاث الصبح تعرفين يعني بس من صار عندي اولاد وصارت عندي عائله بتتفهم انه ذولا لازم اسمعهم انه ذولا لازم اسوي لهم اجواء بالبيت اقعد وياهم اطلعهم افرغ وقتي لهم والاصدقاء يعني يبقون بس بالمناسبات وبس بال
1: تمام تمام يا عيني نورت أستاذ أبو مصطفى كل التقدير هلا طيب مع السلامة يا هلا زين تحدث هذه الأمور في بداية الحياة الزوجية لأنه هي يعني جديدة على حياته التزاماته الرجل كلش مهم وقت صديقة بحياته كلش مهم يعني والمرأة أحيانا يعني الرجل أكثر من المرأة لأن المرأة أدها التزاماتها أكثر بالبيت أدها البيت والأطفال والرجال وما أعرف شنو نفسها ويعني عموما
3: ألو
1: مرحبا
3: ألو
1: ألو
3: صباح الخير ستبان
1: صباحك ورود
3: الله يسلمك شلونك ستبان
1: خير وانت طيب من وياي
3: الله يسلمك وياك حسن الزهيري ستبان
1: اهلا
3: وقلنا ما تحفظين صوتي
1: اي شفت شلونك
3: مواضيعك والله الحمد لله انت شلونكم ان شاء الله بخير
1: الحمد لله وان شاء الله الموضوع عجبك
3: والله ست يعني هو موضوع جميل، وطرقت حضرتك الموضوع اللي هو بعض الأصدقاء مثلا يصير تجاوز بالهاتف ويا زوجته أو كذا، يعني هذا الموضوع يعني أو يدخل أصدقاء بمشاكل العائلة، يعني أنا أشوف هذا الموضوع ما له حد، يعني ما له أي داعي. يعني أنا عندي أصدقاء بحدود 5 أشخاص من أيام الطفولة، هاي الأمور العائلية أنت يعني مثل ما يقول خاصة بيك يعني بحياتك. والصديق يعني هو احنا عندنا حكمة تقول الصاحب صاحب، هو الصديق اللي سواء كانت الزوجة تعترض عليه يعني فهو اكيد صديق يعني مو زين او كذا، او تشوف يعني التواصل يا طريق غلط فهي تمنعه. اما اذا كان صديق جيد وطريقة صحيح لا ما الحق تتدخل عن اشوف الزوجة بين تمنعك من الصديق يعني او نفس الوقت الرجل.
1: عذرا نعم. للمقاطعة، يعني هي اليوم المدام قلت لك هذا لا هذا إيه يعني هذا ما أرتاح
3: لا لها. والله ست الحمد لله والشكر، لأن أصدقائي مثل ما يقول أصدقائي من الطفولة ولد منطقة وسمعة طيبة وناس مثقفين ومن عوائل راقية، فيعني أصدقاء مستمرين من علاقة عالية أيضا، يعني بيناتنا تربطنا علاقة عالية، مثلا زوجتي وزوجاتهم يترددن على بعض بالمناسبات بعض الشغلات، يعني الحمد لله والشكر. بس أنا أشوف يعني التدخل الأصدقاء بحياة الزوج مثلا أو يشجعون على أو الزوج يعني الصديق يشجع صديقه على أمور خطأ بحياة الزوجية، أنا أشوف هذا مو صديق. يعني الصديق ما يريد يقول لك يتدخل يعني مثلا بموضوع، يعني ما يكون من طرف إيجابي أو إذا يسكت يعني لا يأثر على هذا الشخص وعلى حياة الزوجية بعض الأمور. يعني إحنا عندنا مثلا واحد من أصدقائنا، يعني إحنا أصدقاء طفولة اليوم بس شوية بنت الأخ محكوم نقول نعم. يعني بأغلب القعدات بالليل من وقت يعني من بعد يغادر الجلسة بيناتنا يترخص، إحنا نعرف الوضع أقول ولد ما حد الحق يتدخل تركه، هو حياة الزوجية هو يعني مرتاح لهذا الوضع.
1: أستاذ حسن نحكي بصراحة، يعني أكو علاقات نعم. صداقات تحس أحد الأصدقاء يوغل يعني بعلاقته ويا صديقه، يعني يضيع بيته يضيع حياته فلوسه،
3: لا هذا الشيء خطأ.
1: في حين المقابل بالمقابل تشوف أكو واحد منطي لكل ذي حق حقه، يعني تسو يعني لهم وقت الأصدقاء على قد عشاء على قد شاي على قد ما أعرف شنو يوقف له بموقف ممكن، بس وقت بيته وقت حياته
3: يعني أكو خطوط يعني ممنوع نتجاوزها.
1: نعم
3: علاقة الأصدقاء يعني أكو خطوط حمراء، يعني هذا الخط أنا ما عبر، يعني قلت لك أنا ضربت لك مثلا على أحد أصدقائنا.
1: نعم.
3: يعني من وقت يغادر الجلسة دائما من يقعد هاي أقول ما ولد هاي حياته الخاصة، هو مرتاح أمور العائلية ماشية ما عنده مشاكل، لن خرب حياته والله على مود جلستنا. هو الرجل من وقتي يعني ما يقدر يبقى وقت متأخر بالليل يصير يعني حياته الخاصة، يعني ما من حقي أتدخل وأقول أنت ليش تقوم من وقت وحاكمتك ومن هالسوالف، وهاي هاي الأمور تسبب مشاكل، الاحتمال أنت راح تسبب مشاكل بالبيت وما تدري بيت هذا الزميل أو الصديق لإلك. فيعني
1: تمام
3: مثل ما يقول اكو خطوط لازم ما نعبرها.
1: طيب كلش نورتني، تحيه لك
3: الله يسلمك للعائله الله يسلمك. انه بتفصلين اذا اتصل وما تعرفين من صوتي
1: افصلك. والله حاضر
3: الله يسلمك والله كفو منك
1: تنور.
3: تحياتي لحضرتك والمستعيد المخرج والجميع المستمعين والمستمعات.
1: هلا والله شكرا يا أستاذ حسن الطيب، تحية للمدام ولأصدقائك وإن شاء الله علاقات طيبة. هو أكو سؤال بصراحة أحبابي، هو أكو فرق بين صديق الزوج قبل الزواج وصديق الزوج بعد الزواج؟ يعني قبل الزواج تشوفه أحيانا هو يقوي علاقتك بيها إذا عن حب مثلا وهذه، أو هو يروح يخطبها إليك، هو مثلا تزعلون هو يصالحكم، مثلا هو يحفزك على أنه وأكله. أنتوا شنو رأيكم؟ أهلا بيكم أهلا بيكم. لو عيني عشوني. عندنا اتصال.
4: ألو
1: يا هلا.
4: هلا بسيطبان شلوني؟
1: هلا بالطيب.
4: شلون الصحة أخبارك؟ يابا مشتاقين لكم.
1: تشتاق لك الجنة بعد عمر طويل.
4: ربي يحفظك ربي يسلمك.
1: يا هلا علاء من النمسا، هلا بالطيب، احكي وياي من التليفون مو من السبيكر.
4: اوكي صار.
1: شلونك؟
4: شلون الصحة؟
1: هلا بهالطلة.
4: الحمد لله الحمد لله، والله ستي الأصدقاء عموما هي مو بس الزواج، مرات المهنة هم تخلي إنه يتغيرون. يعني واي أمور، مثلا هسه أنا مثلا مهنتي تتطلب نبيت خارج البيت، سفر طويل.
1: طيب.
4: فتبقى أصدقائك منو؟ أصدقائك اللي هم أهل المصلحة وياك نفس المهنة.
1: طيب. وجود هؤلاء الأصدقاء إلى أي حد ممكن أن يأثرون على علاقتك الزوجية أو تدخل الزوجة اليوم؟ ترى الزوجة يعني المفروض تكون على الأغلب يعني واضعة الرجل على المحرار مثل ما يقولون. يعني أحياناً لما يتعرف على شخص جديد بشغل جديد أو مثلاً بسالفة جديدة يبدي يتغير، يبدي يتغير، فتقول له أنت شو من عرفت هذا الإنسان صرت تتغير.
4: والله هذا الشيء صحيح، صير أقوي أصدقاء حجولية. بس بالنسبة لآني وضعي يعني كل واحد تحت عن تجربته.
1: طيب.
4: يعني صراحة العزابي أنا كرهتها كلش، لأن ظليت بيها هواية متحمط.
1: أوكي. عاشت إيدك حتى من تتزوج بلا ندامة يعني.
4: اي فكرهت العزابيه، شغلات العزابيه كلها كرهتها، فقمت احب يعني وانا اغلب شغلي يعني برا البيت فارجع البيت وهاي. بس الاتفاق مثلا عندنا شنو، انه مثلا اني ما اصادق زوج صديقتها.
1: هيك.
4: اي يعني
1: ليش؟
4: يعني ما اعرف، انا اشوفها بالنسبه لي انا قرار اخذته انه افضل
1: يعني تكون العلاقة فقط هي وصديقتها.
4: إيه سوام بيناتهم وخلاص. هذا الشيء أحسن. حلو. يعني على تستمر يعني علاقتهم لا بها قال وقيل ولا هاي السالفة. إيش
1: زين يعني. المدام في يوم ما قالت لك لا تحكي ويا فلان وعلان وما أعرف شنو هذا منو شنو ولا تحكي ويا بعد؟
4: حتى ويا صديقاتي ما تخليني أحكي.
1: لا صديقاتك بعد يعني. عند أقول لك على الصديق تقول لي صديقات؟ يعني طبعاً مفروض ما تقبل، يعني طبعاً مفروض ما تقبل.
4: تقول لي وين أنت مثلا، تقول لي جاي سويت، أقول والله جاي أكتب ويا صديقاتي. تقول لي وين أنت، أقول أنا يوم صديقتي. يعني الحمد لله وشو يعني مرحلة ثقة هيك واصلة مرحلة. اي يعني ما عدي انا اساسا يعني راسي وراسي الشغل وخلص.
1: عاشت ايدك والله.
4: حتى موبايلي من فتحه راح تلقى كله شغل.
1: يا عيوني ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم يسعدكم ويزيدكم قناعه ورضا. ونورتني جدا على طله حلوه ومشتاقي لها جدا. سلم لنا على المدام وان شاء الله وقتك سعيد يا عيني.
4: تحياتي لكم، مع السلامة.
1: أهلا وسهلا، شكرا أستاذ علاء.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

0: بونجور، صباح الحب، أهلا بكم بساعة كاملة من بانجور. شوفوا عيني، أكو صنف أكو صنف الزوجات يضوجون منه من الأصدقاء، يعني الصنف اللي قومك من الغداء وهم استوهم قاعدين على الغداء مثلا، أو هسه تخلي راسك تنام وقاعدك تعالي وما على ما أدري شنو طربقة وكلام فاضي، لو مثلا دي يريد الرجال ياخذها للطبيب يقول له لا تعالي مو شلون أنا هات فلوس أنت روحي يعني أنت اللي تسلخ الرجل من عائلته، يعني شنو أنت يعني يتيم، يعني شنو أنت يعني يتيم، يعني هو هذا أبوك وأمك؟ ترى فعلا صداقات الرجال حيل قوية، أنا دائما أقول هذا الشيء حيل قوية، لو الذبحي لو الذبحي ويرجع يحتيه والذبحي ويرجع يحتي والثالثة ويرجع يحتي ما يقول سر صديقة، ويحلف لك كل الأئمة الموجودين ويحلف لك كذا كتاب مقدس، يحلف لك وما عنده شيء وهو عنده شيء، يعني شقد نساء يوصلون مثلا تنهار يعني وتوصل حياتها الزوجية إلى الانهيار، ويجي هذا يكذب يحلف إنه ما عنده شيء ما ينطبي، في حين احنا النساء لا، بس اسوي لك اكاونت مزيف ويعني بعض الرتوش بي، لا تبيع الاول والتالي طبعا ما عدا المحترمات الوفيات الى اخره. فالمراه تضوج من هذا الانسان اللي ياخذ ابو العائله من عائلته، اللي يكون وجودك بحياته سعاده الا بس مو سعاده لعائلته، يعني فيبدي تسوء المعاملة مع زوجته أولاده، ما إلى خلقهم موجود الفلوس اللي عند طلعاتكم وونساتكم وما أعرف شنو، والبيت هل موجود مثلا، يتبهذلون يعني يتبهذلون، تتبهذل العائلة بس علاقته مع أصدقاء ماشية، شنو هاي شنو لو هو لو ما ريد شنو، يعني لازم هنا أنت تاخذ بريك يا أما صديقك يا أما عائلتك. زين أنتوا شنو تقولون أحبابي؟ أهلا بكم من جديد وناخذ اتصال. السلام عليكم. ألو ألو
1: ويانا علينا
0: عليكم عيني وياكم. هلا حبيبتي السحر،
1: صباح العسل الملكي على عناده والحله،
0: حياك
1: الملكي موجوده بالشمال والغرب،
0: صباح الحب والطله الرائعه واحكي لي من التليفون مو سبيكر حبيبتي.
1: لا حكيت بس حطفي الراديو احسن.
0: يلا
1: المهم اريد اسلم على المستمعين كلهم بدون استثناء، ولا أوكي. على راقي أبو دلة أخونا الغالي وعلى عائلته.
0: طيب.
1: وعبد المباركة لأبو موسى. تحياتنا لك والحلو هو صدق حلو. واليدي الغالي
0: والله أخونا
1: ولد حلال المستمعين.
0: أي والله
1: ناوي أسألك على أبو موسى، أبو موسى طلع عودة مباركة أخونا.
0: سبحان الله حبيبتي. سبحان الله
1: حلال والله كل ما أفكر أسأل عليهم، بس زين. تحياتنا لكاكا مروان يوم ما طمنا عن أخبارك إذا تسمع.
0: أي والله تحياتنا لكابتن مروان فارس، إن شاء الله يطمنا عنه وعن البوتيت عنه وعن البوتيتة، وإن شاء الله أخباره حلوة يا رب.
1: وأهدي لهم كلهم أكو أغنية الكارم محمود، ما أدري تعرفوه أو لا، كارم محمود مطرب مصري مطرب ملحن، عنده أغنية يقول أمانة عليك يا ليل طول، أنا أهديها الأبو علي المهذب والأبو دلة الراقي.
0: تمام يا عيني.
1: موضوع اليوم حساس، أربع خطوط حمراء مو خط واحد.
0: أوكي.
1: يا بناتي المزوجات، يا خواتي المزوجات.

0: زوجات، يا أخوتي المتزوجين يا أولادي المتزوجين، يعني اثنين عندكم. ليش ما يكون سركم واحد؟ ليش ما تكون زوجتك صديقتك وزوجك صديقك؟ أنت اشتكي له منه إله، اشتكي لها منها إلها. أنا ويا هذا قبل شوية الله يوفقه الاتصال، ما أدخل أصدقائي الشباب ويا زوجتي، ولا أدخل صديقاتي البنات ويا زوجي.
1: طيب
0: ليش؟ لأنه لربما هيك هفوات بسيطة تنأخذ عليهم مأخذ.
1: صح.
0: فخلي تكون لكم خصوصيات، يعني مو البيت غرفة وهم، خصوصياتكم بالغرفة، حتى الهول تدخلوا أمكم وأمك أو أمك ما تدخلها يوم.
1: نعم.
0: عيوني أنتو. نعم. خليكم عندكم خصوصية، خليكم أنتو أصدقاء. أوكي الأصدقاء مريودين وكلتنا متفقين، أكو أصدقاء سوء كلتنا نتفق على هذا الشيء.
1: نعم.
0: خلي علاقاتك إذا كانت جيدة أو سيئة خليها برا البيت، برا لا تدخلها بالبيت. وانتي همينة صديقاتك علاقاتك أوكي.
1: السحر مو مردودها، مردودها عذرا للمقاطعة، مردودها يعني لابد أنه يرجع على البيت.
0: ما أنقل الصورة، كانت أمي تقول للأبويا من تدخل للبيت اشمر شغلات البرة برة وادخل بالبيت، يعني هاي عندهم قانون شغلات البرة برة. وقتي لما يجي لا تقولي لا، أقول لك فلانة اشترت فلان شيء، أقول لك مو هاي رجلها هيك سوى بيها، ماكو داعي.
1: صح.
0: ماكو داعي. هذه سامعة بالزلزال والتوابع مالته، أكو توابع زلزال، يعني ممكن كلمة ترى تأثر، الكلمة تصعد للسماء، الكلمة تنزل السابع أرض، يعني ممكن تطي إيحاء
1: زين
0: بتصرف سيء.
1: زين شنو رأيك بالصديق اللي يقول الصديقة المتزوج لا تخليها تتحكم بيك؟ هاي نصيحة لو فتنة.
0: هذا فضولي، فضولي هو متحكمات. إذا هم متفاهمين وأصدقاء، حبيبي أنا أريدك اليوم تقعد يومي ما تطلع، هذا متحكم، هذا دلال، هيدا تدلل عليه. وشنو يعني لا تجاوبين على التليفونات؟
1: ليش تطلع ويا صديقة أهم من القاعدة وياها؟
0: لأنه هي مملة.
1: وفري
0: أجواء حلوة على قولة فد واحد صديقنا بألمانيا يقول لي بنفسي بنفسي كوب شاي وشموع وورد يعني شوفي شوفي شو يتمنى هو بألمانيا. طلق صديقي
1: صدق؟
0: حياتنا لك آدم والله
1: يريد شموع، شموع وشنو؟
0: شاي،
1: شاي وشموع
0: وشموع وورد.
1: سهلة.
0: تيجي تقول له أنت جايب لها وردة، تقول له هاي شنو جايبها؟ طبعا زوجي
1: ما أكلت ما أكلت الوردة
0: بشرف يا أكلتها، تدرين شنو؟ تونسية.
1: يا الله.
0: لا تونسية، لا العراقية. إذا تجيب لها وردة غير تملكها
1: اي والله. اي والله اول ما هيك اخليها باذني زين وصورني لو تسمع.
0: لا تكون بقمه السعاده اذا جاب لها ورده. فيا حبايبي كلكم الازواج، شوف يعني الحمد لله وشكر ما متزوجه بس متفرجه على المتزوجين والمتزوجات.
1: نعم.
0: ومطلعه على خبايا اسرارهم الكثيره.
1: زين.
0: فيعني الخلاصه يا حبايبي صيروا اصدقاء.
1: اوكي
0: صيروا اصدقاء بس وتفاهم. يعني هسه من تجي وحده تقول لي انخطبت، اقول لها قعدي يمه وسولفي وياه، شوفي تتفاهمين وياه، لو لا تقول لي حبك، حبك هاي بعدين، الحب جاي، الحب بالعشره الطيبه، هاي الحب هو لو ما يحبها ليش يتقدم لها؟ بس التفاهم اهم، بنو التفاهم اهم.
1: صح.
0: مو صح لو انا غلطان؟
1: كلش صح. حاشاش
0: على مود العلاقات تستمر.
1: نعم.
0: ونطلع اجيال حلوه حتى اولادك، لا تقولي لهم شوفوا بابا تاخر، شوف بابا ما جاب لكم فلان شيء، حتى تحرك جهاله عليه، وهذا ما يصير، هذا ما يصير.
1: حتى حتى الأطفال حيعرفوا يشخصون الصديق صديق بابا هذا وحش شرشبيل.
0: ترى الصداقات مريودة يعني للمرأة وللرجال هم الأزواج نفسهم.
1: نعم.
0: بس أنتي لا تقولين صديقتك هيك جاب لي، لربما هي حسودة وهذا شيء وارد.
1: أكيد هي حسودة.
0: قال لي فلان شيء. حسودة حتبخلها 100%.
1: صح.
0: أنت لا تقول لزوجتي هيك جابتك، ممكن يكون عند
1: مشاكل ويا زوجته. اي ويحسدك. صح، يحسد علاقتك بزوجتك.
0: الحسد ترى مذكور بالقران
1: طبعا،
0: اؤمن به
1: طبعا، وانا كذلك.
0: ماكو مره
1: نعم
0: تقول حتى لو امها، شوفي امها تقول لها ماما انا هيك مرتاحه ويا زوجي، اي ابوك كان هيك، والله حتى الام تحسد. مع احتراماتي للامهات
1: لا اي صحيح صح، احيانا احيانا احيانا الواحد هو يحسد نفسه على السعادة العايشة، على الرزق، على على العموم. عاش راسك حبيبة قلبي، نورتيني أستاذة سحر. لا بأس، وكلها في محلها يعني حبيبتي. شكرا لطرحك.
0: فأحب لب لب لب وياكم،
1: أحلى لب لب. نورتيني يا قلبي، حياك الله. أستاذة سحر الخفاجي، شكرا لمشاركتك معنا في موضوع بانجور. رفقاء السوء هكذا تسميهم الزوجة، هل هم كذلك فعلا؟ وشنو شافت منهم؟ ما هي معاناتكم ما بين أن توفق بين زوجتك وأصدقائك؟ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، تحيات من السبان.
1: اهلا اخي محمد الغالي.
2: الله يخليك، تحياتنا للمخرج استاذ الجميع المستمعين.
1: يا هلا مرحبا استاذ محمد، شلون هذا الموضوع وياك؟
2: خير وصحه وعافيه عليك وعلى عائلتي جميع المستمعين.
1: على الجميع ان شاء الله يا طيب. نعم تفضل.
2: والله شوف، هي الاشكالات هاي بالمجتمع ما تخلص امانه. بعرف الرجال يحس البيت عذرا مفاد قبر بالنسبه لي. تجين
1: زوجتك تتدخل أخويا محمد؟
2: والله نحمد الله وشكرا ألف مرة باليوم
1: على يستاهل الحمد.
2: ثاني مرة لا تتدخل، لا لها شغلة، لا تقول وين طلعت وين رحت من أصدقائك من كذا. بالمقابل قولي لي شنو السبب أنه ما تتدخل؟ أنه أنا ما هامل زوجتي، مخلي 24 ساعة طلعت برا وتارك زوجتي، لا بعدينها لا طلعان وياها، لا خلينا قلت لها إن قبل نستمران وياها، يعني المرة هم لها حق قعد وياها تشكي لك همومها، تعللت وياها سولف، تطلعون سوق تطلعون متنزه. أيضا روح المرة، أنت مو تطلع برا وتسمع صديقك والله اليوم قتل زوجتك، ترجع البيت تصير رجال على زوجتك، لأنها كثير وتجاوز وغلط.
1: زين
2: ترى دكتور زوجتها مو رجولة أمانة، يعني بحد عن عد.
1: زين بالمقابل، بالمقابل حضرتك اتدخلت يعني انطيت رأيك بصديقة عندها مثلا أو من الأقارب ربما؟
2: شوف أنا ما اتدخل بأمورها أمانة، بس المسائل اللي حس فيها أنه لا تأذيها، تعرفين يعني بعض النساء تغار العذرة عندها خبوث، فأقول لها تكلمين قدام هاي بأمور رجل جاب لي رجل طاني رجل كذا رجل كذا. يعني أحيانا أكون مرض غار بس ما يعاملني بالمثل، اسمع هذا الكلام بعد صار إذا شوي الغيرة أو العذرة الخبث.
1: تمام.
2: لا تكلمين هذا الكلام، حاول إنه هاي تقعد نيمها قاعدة طويلة، تعرفين أكون مرة يعني حرب.
1: نعم.
2: أكو مرة تكرهها، أكو مرة ما تحب الخير دار مدارها، لأن أحيانًا أعذرها لأن جزية متأذية بشكل مو طبيعي. أي
1: أكيد أتهاوى. كذلك الرجال. كذلك نعم. بالمناسبة أكو رجال ما يحب يشوف مثلًا صديقة مستقر مثلًا أو سعيد أو يحب أو فيحاول ربما، وأكو لا العكس يعني يقول له مثلا لا تغلط غلطتي وتضيع زوجتك من إيدك مثلا، أو يعني فيحاول إصلاح ذات البيت.
2: المقابل هاي تعتمد على الزوج والزوجة، هم يقدرون خلال يخلون حياتهم سعيدة أو تعيش.
1: نعم صح.
2: يعني أحيانا طيب. لغة التفاهم تكون معدومة بيناتهم، لغة الحوار معدومة.
1: طيب
2: بس ما تتدخل بزوجتك أمور يعني. أنا لك صديقة زينة جيدة وخلوقة ومؤدبة وخلوقة ومؤدبة بالعكس تنصحها بالخير، بالعكس هاي شيء مفروض تتكيف به.
1: صح.
2: يعني جدتك شخص زوجتك صديقة يعني مو خبيث ولا تكره ولا تحقد ولا تعرض.
1: نعم.
2: في هلا هلا بالنساء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بالنساء خيرا.
1: نعم.
2: إحنا مو والله ها أنا رجال وهي مرة، ماكوش منطق. أنت رجال ومرة.
1: طيب.
2: عن عين راسي بالشارع بالشغل بالعمل. بس المسألة الزوجية لا، أنت لك حق هي لها حق.
1: أسألك سؤال أخير، جاوبني. نعم. باسم فقط.
2: نعم.
1: منو من أصدقائك قال لك تزوج الزوجة الثانية؟
2: والله الكل.
1: عفية. والله حي شجاعتك وصراحتك.
2: اي والله الكل.
1: الله يسعدك، نورتني.
2: بس والله أسباب ستبان يعني أنا أمانة.
1: أكيد أكيد طبعا طبعا.
2: يعني أدعي من الله.
1: الله يعني هو الله خلالك هذا القانون.
2: الأولى.
1: أي والله عند الله مو بعيدة مثل ما يقولون. تمام يا عيني.
2: يعني العشرة، العشرة لها دور، والشخص صار له 13-14 سنة تعرفين شنو بدواخله، بخوارج مالته شنو.
1: نعم.
2: أخلاقه شنو، شي يحب شي يكره.
1: طيب.
2: مدعو شي يسوي، جزء دمر حياتك بالكامل.
1: كلش صح.
2: وأنا أشكرك وتحياتنا.
1: أنا اللي أشكرك، حياك الله ونورتني يا عيني، صباحك فل أنت والأهل. أحبابي اليوم نتكلم عن تدخل الزوجة في اختيار صديق زوجها. يعني اليوم أكو شخصيات خطيرة على علاقتك الزوجية على بيتك يعني، فشنو أخطر نوع من الأصدقاء على العلاقة الزوجية؟ مثلا يكون مستهتر، المتدخل مثلا، الغيور، لو اللي دائما يقول أنا أعرف مصلحتك أكثر منك، ما عليك سوي هيجي سوي هيجي، لا تأخذهم، لا تطيها عين، إيش دعوة هالقد تشتري للبيت، لا تصرف هالقد مثلا، تعال تونس امشي نطلع يا بشكو عليهم، يعني بحيث يضيع التزامك مع عائلتك. أي صنف؟ سؤال آخر رح نسأل المستمع اللي معانا على التليفون. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ستوان، صباح الخير.
1: صباح الورد. شلونك؟
3: صباح الخير أحمد، الله يسلمك الله يسلمك. أنا وسام من رومانيا، أنا مشترك قديم بس يعني ما يسعفني الوقت أقدر أتصل، بس والله دوما سمعك يعني.
1: على العين وعلى الرأس أستاذ وسام، نورتني حياك الله.
3: الله يسلمك. أنت جبتيها على طار السر بين الأصدقاء والشباب والهذي. طبعا أنا هنا عندي صديقي المقرب هنا روماني، أمه سودانية، فشايفة واحد يجي مضروب يصير
1: أي
3: شكله ما ذول العرب، فمستسلم هو ما أخذ.
1: إذا ممكن بس تتكلم وياي من السبيكر، العفو من التليفون دايركت مو سبيكر لطفا.
3: خلي بس أحاول لين دامشي بالسيارة.
1: طيب
3: خلي بس خلي أطبق.
1: دير بالك.
3: أي الله يسلمك.
1: زين
3: تسمعيني هسه؟
1: كلش زين.
3: اي فشكله من ذول، هو روماني وامه سودانيه، فشكله من ذول يعني احنا نصيح لهم نور هنا سيقان هيك يصير اسمر وهذه. هو مستسلم ماخذ وحده عراقيه، فهو صديقي المقرب يعني تجي فيها على السر وهذه.
1: نعم
3: زين، شويه سالفه لطيفه هاي. زين فقال لي اني راح اروح اسهر وزوجتي ما دام هي رايحه البيت اهلها وهذه، قلت له اوكي. فخابرتني زوجتها ساعه بالثنتين بالليل.
1: طيب.
3: قالت لي لامفك وينه ما موجود، هي عراقية ها. زين قالت لي لامفك وينه ما، قلت لي ليه صاير شيء؟ قالت لي لام بس أسأل عليها، قلت أم خطية نايم يمي ضغطه صاعد ولا حد يدق الجرس طب عليها هو. قالت لي ليش يتدس؟
1: يا الله.
3: قالت لي ليش يتدس؟
1: طبعا كلش هذا الموقف يقعون به الأصدقاء. أي
3: تهلا عراقيين
1: بس والله وردة انت الصديق اللي يلفدي بالروح. شنو ردت فعله صديقك او شش قال لك بعدين؟
3: لا هو هذا من ضمن الطبيعي، لانه هو شويه خلينا نقول عينه زايغه على يعني نسيواني فهي تشك
1: يلا فوقها
3: وغيرت العراقيه تشك بيه هوايه. فهو ملجا يمي 24 ساعه يعني اي شيء تخابرني، خابرتي بهذا انا حبيتها طمطم له، بس هي شلون يقول كفخت بيها.
1: حاولت كصديق محب في يوم ما ان تنصح بالالتزام؟
3: والله يعني ما عندي هواي اصدقاء هنا، يعني حكم يعني انا البلد اللي بيه زين، يعني عندي اصدقائي المقربين واصدقائي هم اجانب يعني.
1: نعم.
3: يعني صراحه هم اصلا ما يرضون بالخطا الا يعني قلت له احنا عندنا هذا لانفك ويرضون بالخطا الا قلت له احنا عندنا لانفك ويعني هذا ايش كم وهذا هيك الله خير
1: مع الاسف
3: قلب طيب
1: اي كلهم قلوبهم طيب، ولذلك يردون الناس يعني الجنس الاخر يتذوق مقلوبهم. على العموم نورت والله يسعدك، احلى صب العالم انت نورتني يا طيب. شكرا حياك الله.

0: صباح الورد عليكم، وإن شاء الله ليلكم حلو يكون اليوم وكل يوم. رجعنا ناخذ اتصالاتكم مع اتصال. بانجور.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: أنا خب ماتو.
0: شنو؟
1: أنا ماتو.
2: أنت ماتو ليش؟ وين لحد؟
1: أنا ماتو من ذاك يوم من الشهر تيني وخميس.
0: اسكو ضميري أنبني.
1: يعني أنا بعد صفر كده عودتي شيء أنتي اشتهي له يعني.
0: أي
1: لو ما تدري ما تدري تقول لي.
0: أبو ود الغالي صافي الذهب.
1: الله يسلمك يا غالي.
0: والله يعني جدا عزيز علينا وأبدا ما نقصدك والله العظيم، بس هو الموضوع.
1: لا والله أنا للأمانة. يعني أنا للأمانة. إيه قولي إيه يا جت تظهر ما جت بوجهك.
0: والله أنا جدا آسفة إذا يعني جت بوجهك. زين
1: الله يسلمك.
0: صافي. الصديق اللي حاول يغيرك على أم ود ورديته.
1: أبد ما عندي أي واحد.
0: منو صديقك المقرب اللي هو يعني؟
1: شوفي ولو قاطعتك، صديقي المقرب قلت له نفس الحكي اللي قلت لك يا الخميس.
0: طيب.
1: قلت له هيك وهيك صار وياي. قال شوف اذا تيجي تهجم بيتك جاوب النو.
0: الله.
1: قلت له انا والله ما عندي شيء للامانه وهاي. قال والله شوف لا تصدق انه مره ترجع تخابر رجال متزوج هي تريد خير.
0: تريد تهجم حياته وبيته.
1: لازم تهجم بيته، تهجم بيته العفو، لان تحس بداخلها نقص انه هذا شلون عافني وراح لغيري.
0: الله.
1: فحاول تعوض هذا النقص البيها انه تخلق لك مشاكل، بنفس الوقت تحاول تفهمك انه هي ترى كل زينه.
0: ظلت بيها حبيات وحبيات واني محطمه وراك.
1: اي لا يعني هذا حكي سمعته هواي. قلت له ترى انا مو ضعيف لهاي الدرجه، ولا اني مثلا مراهق او مثلا اختارت مثلا غصبوا علي، بالعكس انا لفت ورحت اختارت.
0: نعم.
1: فأنا من شنتوا ياهم ما انطوني هذا اللسان الزين.

0: يعني هسه من نعرفهم. ف فصير يعني الموضوع صغير بسذاجة يصير أبد ما حلو.
1: زين هو قال لك هذه عفوا النصيحة عجبتك وتلتزم بيها؟
0: أنا ملتزم بيها بس شايف أنه أنت واحد حفز عندك هيك مناطق، يعني أنت تشتغل مثلا بهذا المنطقة المنطقة أنه مثلا ما لك علاقة وهيك شيء ممكن شوية تضعف أو ترتخي، بس من صديقك يحكي وياك لا تقوم أن أنت تستحي ويا روحك أنه تسوي هيك شيء.
1: في حين إذا قلت لك هي أو نصحتك ما تأخذ منها بقد صديقك.
0: صح.
1: أي ليش؟ صح. ليش الرجل يسمع كلام صديقه أكثر من زوجته أو حبيبته؟
0: لأن الرجل بطبيعته ما يحب أحد يملي عليه، مثلا المرأة يعني كان شوية ضعيف يعني
1: أو ما عنده ثقة برأيها يعني؟
0: إيه ممكن، لا لا مو هيك شيء يعني مو مسألة ثقة بس يعني يحسها من صديقة ألطف، يحسها من صديقة مو كل الحكي الحكي. يعني أنا أحاول أجملك الموضوع بس أبدا ما تكسر عندي يعني
1: منعتك
0: عن شفته
1: زين منعتك عن الأصدقاء وامتنعت؟
0: لا مو منعتني. شوف أنا أمودش بها طبيعة أنتها اللي يغلط غلطة هذا تحط لطينته بقصته
1: عافية.
0: فهذا أوكي هذا سوى غلط، فواحد عندي من أصدقائي كلش مقرب وجيراننا
1: نعم
0: هو غلط الولد بس غلط يعني ما يحسه كبير، هو منتسب خطيه فيداوم اسبوع باسبوع خطيه. انا بزواجي بزفتي هذا كان هو ملتحق يعني ما لحق يشوفني بالزفه وما اجى
1: زين
0: فاجى هو نسال انا بعدني عريس بالاسبوع فخابرني اخر يومين من الاسبوع قال لك واهس نطلع أموت كرهته شلون يخابرك بالسبع أنت بعدك عريس يقول لك أطلع يا ترى الولد حفاظ ما لا لا واتهم صورتك شلون تفكر تريد تطلع يا بس فكرت لا ما ليس أنت ورا السبعة تطلع للشغل تجي تشوف جماعته بس هاي
1: والله الله يساعدك عليه
0: عجب مو أنا قل لي ساكن يوم أنت طلقتي يا بس خلنا نقول لكم عمي
1: أنا آسفة
0: لا
1: أنا ظلمتك والله أنت ورد صافي
0: الله يسلمك. لا والله أنا الأمانة أبد والله ما ضجت وأنت أخت عزيزة
1: الله يعزك
0: ونصيحتك على العين وعلى الراس وتموني
1: ما عليك منه. إن شاء الله بيتك عامر بوجود أمك
0: الله يسلمك
1: وإن شاء الله يعني تكبر ود بعائلة مستقرة سعيدة وإن شاء الله هاي اللي تدقدق عليك هاي اللي تدقدق عليك
0: لا عم والله ما تدقدق إلا غير التليفون بس جميعا
1: إن شاء الله تلقفها أم ود بس
0: لا خلت القفة مود الدوام من شات الدوام قبل لا تجود حاولت توصل لها وجدتي أمود قالت لي تراك واحدة سألت علي وهيك شيء وهيك شيء قلت خلاص لبسي ما لك علاقة وكمل دوامك وإذا حسيت بأي إزعاجات قصطيني خبر
1: زين
0: فعاد لا هي سباعية هي قامت تكرف مني ما نخاف عليها
1: الله يسعدك نورتني شكرا صافي
0: انت لا من عيوني والله
1: سالم عيونك نورت بانجور هلا بالطيب باي باي
0: هلو.
1: باي باي هنروح بريك 9:30 وبعدها راجعين نكمل البانجور للساعة 10
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً راح تحتار وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم ثبت ثبتها على الرشيد FM

أهلا بكم من جديد مستمعينا، وأهلا بكم في كم دقيقة نطالع بها بعض العناوين الصباحية المنشورة في صحيفتين عراقيتين، الصباح الرسمية والمشرق. نبدأها بالصباح في عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح: خطوات متسارعة لاستكمال السيادة الجوية وإغلاق ملف التحالف الدولي. 100 يوم تتوج بحماية الأجواء وحسم السلاح. البرلمان يترقب وصول قانون الحشد الشعبي. وفي قضيتي وكيلي النفط والكهرباء: استرداد ملايين الدولارات وسبائك ذهبية. استقطاع الضرائب والرسوم مسبقاً عن التحويلات الخارجية، وأتمتت منافذ الإقليم في تشرين الأول المقبل. إجراءات جديدة لتنظيم عمل المولدات الأهلية. في الصفحات الأخرى من الصباح: رئيس الجمهورية: صون سيادة الدولة مسؤولية وطنية. الزيدي يبحث مع السفير الإيطالي العلاقات الثنائية. العبودي: الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة للاستثمارات. ووزير المالية: دعم القوات الأمنية أولوية وطنية. البرلمان يترقب وصول قانون الحشد الشعبي. والجمارك: تشرين الأول موعدا لبدء أتمتة منافذ الإقليم. أيضا مختصون: حصر السلاح الحجر الأساس لفرض هيبة الدولة. في صفحة محليات من الصباح: خطة لإعادة توزيع حصص الغاز بين المولدات الأهلية، وإدخال 231 مدرسة إلى الخدمة. ضم مخطوطات المكتبات الأهلية النادرة إلى الخزانة الوطنية. وتوصيات بتحسين البنى التحتية لمخيم بزيبز. تصل إليها 32% فقط من حاجتها الفعلية. الموارد: خطط لزيادة الحصص المائية إلى الأهوار. ننتقل من الصباح مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق ضمن موازنة 2027، الصحة توافق على تضمين التعيينات خريجي دفعات 2023، 2024، 2024، و2025. على ذمة موقع إكسيوس الأمريكي، قناة سرية بين ترامب والحرس الثوري قادها نجر فان بارزاني من أربيل،

لماذا فشل عقد اجتماع سري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في أربيل؟ خبير قانوني يوضح مصير المعتقلين بملفات الفساد، والعثور على الأموال والوثائق لا يعني الإدانة. بدءا من الأول من أيلول، استقطاع الضرائب والرسوم الجمركية مسبقا عن التحويلات الخارجية، ولأول مرة تصدير 2.8 برميل نفط منذ بدء أزمة هرمز، تغييرات في القيادات الأمنية وتنقلات رفيعة في الشرطة الاتحادية، ضبط 9 مليارات دينار وسبائك ذهب في منازل وكيل وزير الكهرباء، ومن أموال الجميلي ضبط 20 مليون دولار و60 كيلوغرام من الذهب. تمهيدا لإلغائها عبر تعديل دستوري الياسري، جمعنا تواقيع وقدمنا طلبا لتجميد عمل مجالس المحافظات. أزاء تغيير العملة مرصد اقتصادي، الصمت الحكومي يربك سوق الدينار العراقي. في الصفحات الأخرى من المشرق، محافظ بغداد يفتح ملف الحسينية الخدمي، وخطة جديدة لمعالجة الأزمات وإنهاء معاناة الأهالي. وزارة الإعمار كربلاء المقدسة أولى المحافظات التي استكملت متطلبات مشروع 1,000,000 قطعة أرض. أيضا محافظ ميسان يفتتح مشروع تطوير مدخل قضاء الكحلاء باتجاه قلعة صالح. الموت يطوي رحلة رائد الإخراج المسرحي العراقي صلاح القصب. العراق بطالة مليونية وقطاع خاص يحتضر. قطاع كهرباء الكاظمية يواصل أعمال تحسين وصيانة الشبكة الكهربائية في العطيفية والكاظمية. الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من بذور الحنطة، والأنواء الجوية انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. انتهت جولتنا في عناوين صحفية صادرة لهذا اليوم في عالم عراقي.

0: صباح الخير، صباح الورد، أهلا بكم في واتسأبكم 0770011415. طبعا هواي وصلت لنا مسجات، يعني إن شاء الله ألحق كلها أقرأها. أوكي حربي، صباح الخير والعافية على جميع المستمعين والمستمعات، هذا شعر مشطر أحب إهداء لكم. هلا يا سالفة وما ظن ملها، وعليك القاع ما شالت نملها، هلا يا حاكم ومذنب، هلا يا مجفي ومتشلب، هلا يا عافية وتسلب، هلا يا ضاحك مغندب، هلا يا برحي ومرطب، هلا يا هلا يا مية ما لا تحب، هلا يلي منشوفن الواهس بيشة وصفن، يهودي وطاب للجنة، ضرر ما هيست منه، أثر ليل وشبك جنة، كحايط سيد وحنة، هلا يا حروفك بزندي، قذلتك والخلق ضدي، غيرك والهلش عندي، وغلاتك عيني ما لا في نملها، منهد ذيك الهلا المن غير جاية، منهد ذيك الهلا المن غير جاية. تحياتي إليك وللشاعر إياد عبد الله الأسدي، جميل جدا. هذا مرة بعث إنه أخويا الغالي حسين الشيباني، وعاش ذوقكم والله. شكرا حربي. الأخ علاء جاسم بعث لنا فويس نسمعه.
1: الخير ستبان، تحياتنا لك وللمخرج والمستمعين. والله بصراحة يعني أنا من الساعة بالسبعة أشغل الراديو على إذاعة الرشيد، ومن تخلصين أطفيه وحزل، والله العظيم
0: لا
1: ما
0: لا
1: عندنا غير ما عندنا غير بان الموزوي. تحياتنا لك للطلعات مالتك الحلوة. أنا حتى نبات نرجع للبيت أخوي أقول ها سمعت اليوم إذا عاد الرجيد، يقول لي لا ما كان جو ما شون أو نسيت. قلت له والله أقول له فاتتك كم طالعة من ستبان
0: يا عين،
1: إلا تموت من الضحك.
0: الله يطيكم العافية. وعلي
1: القيسي تحياتنا لك حبيبي، أعصابك الله الله بالعبري يابا. تحياتي لك كابتن علاء، تحياتي للجميع.
0: ألف تحية لك كابتن، صباح الفل عليك، وإن شاء الله دائما مستأنس معانا. لطف الراديو اللي راح يفوتك هواية جمال ويا زملائي في برامجهم إن شاء الله، ونعتز ونتشرف بمستمع مثلك. وكل هلا الباشق يقول ابتسامة صباحية، الرجل كالشاي والمرأة كالبسكوتة، فاحذري أن تنغمسي في الشاي فتختفين ويبقى الشاي يبحث عن بسكوتة أخرى، فاهتموا يا بساكيت، كوني كالصمونة ما تطلع من كوب الشاي إلا وهي شافطة الشاي كله وما تعطيه فرصة يدور صمونة ثانية لا هو حيدور بكل لو تبقى قطرة منه بآخر نفس يدور. علي الشجيري، بونجور يا علي.
2: صباح الخير ستبان، أقول من تطيح تذكر براسك جنح، من تطيح تذكر براسك جنح، دام عايش كل خساراتك ربح، رحلة شي تنطي دور اللا شعور، لا زعل ويا الرخيص ولا صلح، أحلى شي تنطي دور اللا شعور، لا زعل ويا الرخيص ولا صلح، لا تشلب بالمشلو مو عزيز، الكرامة تسوى بالزاد وملح، تعيش طيب تنذبح ما تدري ليش، تعيش طيب تنذبح ما أدري ليش، قد عظيمة تعيش طيب بس وكح، ما يذبحون الصقر، ما يذبحون الصقر مو صدفة هاي، بجنحة كاتب غير صالح للذبح، صالح للذبح. سلامتكم.
0: الله يسلمك وصح لسانك يا عيني. عمر البغدادي، بانجور.
3: صباح الخير، صباح السعادة ستبان في رز العراق، تحياتي إليك وللمخرج وكل المستمعين. طبعا موضوعك اليوم موضوع

0: كلش مهم صراحة. اكو هواية ناس تفضل أصدقائها على البيت وهذا شيء غلط، واكو هواية ناس تدخل أصدقائها بحياتهم الخاصة هذا هم غلط. ولا يجوز لأي شخص خارج بيتك يدخل بحياتك الخاصة، دائما السرية لازم تكون موجودة والخصوصية تكون موجودة. بس اكو جهاز تحسس عند المرأة، والله اذا خلت عينها على واحد من الاشخاص، طبعا هي ما شايف الاصدقاء، بس اذا قالت فلان وشدت وياه تدري بيه هو ابو الفاينات وتدري بيه هو ابو المشاكل. والله العظيم هذا الجهاز
1: صح.
0: يعني ما اعرف
1: كلش صح كلش صح. الله محييك ابو خطاب، نورتني يا عيني. عبد الله التكريتي الغالي، صباح الخير ستبان، اليوم اجواء شتويه يمنا ومكانك خالي، مملي بيك المكان، الله على الشتاء واهل الشتاء. خلي نسمع اللي الفيديو اللي بعثه. الله الله الله يديمها عليكم ان شاء الله، ويوم الان بالشتاء العاجل ان شاء الله، ان شاء الله ان بالشتاء العاجل يا رب، والمطر والبرد يا رب، الملابس الشتويه بسرعه بسرعه يا رب. حبيبتنا غاده نعمل، استاذه القانونيه صباح الخير، بروفين حياتي، مشتاقه جدا بخصوص صديق السوء. انا اؤمن انه ان كان الصديق غير للأسوأ فإن الزوج هو فعلا سيء، شبيه الشيء منجذب إليه. سلام المخرج الندارة. أنت وين؟ العفو، عفوك من صديق السوء والندارة، أنت وين؟ أنت وين؟ أنا جدا مشتاقة لك والبرنامج مشتاق لك حبيبتي. عودة ميمونة وإن شاء الله أسمع أخبار حلوة عنك أكثر وأكثر. شكرا غدغودة. ويسام يقول كل دولار عيني، كل القضايا بال رزم رزم رزم رزم، المحامين شناي قضايا ثقيلة، مو محامين الخبط الأزق، مع احترامي يعني، بس يعني أستاذة غادة هذه، أستاذ أحمد عذاب مثلا، الله. حسام العبادي صباح الخير ستبان الوردة، والله أنت الوردة، تسلم لي الطلة الحلوة، شكرا. علاء عادل، مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك والمخرج، تحياتي أني والمخرج إليك، وطبعا علي محمد صباح النور والعسل من بابل، صباحك عسل من بغداد يا عيني. لومي بونجور بالشوكولا والحب والعشق، أحلى وسام وبان وأجمل بان، التوازن بين البيت والأصدقاء يبني الثقة ويحفظ الود ويمنع الخلافات، صح يعني، هذه أعتقد تطلب وعي صبر يعني هواية أمور. علي بونجور يا علي،
2: صباح الخير ستوان عليك وعلى المخرج وعلى المستمعين. ستوان كانت عندي شغلة أسوي العلاوة، رحت العلاوة ورجعت، ازدحام كافر لحد ما صرت، تقلت مكافحة الشغب منتشرة على متظاهرين. أقول الله أكبر، هل قد جيش نازل بالشارع يحمي فاسد قاعد وراء كرسي؟ الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يعني ألف تحية إليك. اليوم أخوتنا يعني من مكافحة الشغب أو هذه، هم مأمورون يعني، هم يؤدون واجبهم يعني، أما من وجههم غيره ف يعني لكل مقام مقال. أوكي، نسأل الله أن يحفظ أهلنا وإن شاء الله تلبى الطلبات، إن شاء الله أي تظاهرة تكون سلمية بصورة أصولية، وهذا من حقهم وكفالة الدستور لهم، لكن أتمنى أن لا يشوبها بعض التصرفات اللي تضيع الحق، مو أنت مرات حقك يم شخص تدخل أمور ضيع حقك، فلا ضيعون حقكم. قيس المسعودي، صباح الخير عزيزتنا ستبان، الأخت سحر وقفتها ويانا متنس. تحياتي لك. غادة حبيبة قلبي شفتي، تقول لك حط عينك حط على الفلوس. حبيبة قلبي وحيدة دليمي صباح العسل من بابي. حسين الشيباني الغالي صباح العافية وكل مستمسكاتها على عيونك بنو الغالية وعلى المخرج والمستمعين الحلوين. شبيك فزيتي على حيلتش؟ شبيك فزيتي على حيلتش؟ نامي نامي، الندى العلور تسير وانتي حسبالك حرامي. تحياتنا لسه السحر الخفاجي الطاقة الإيجابية. هلا ماهر من فنلندا، صباح الخير والمحبة ستبان، آسف على الغيبة لأن كنت بإجازة 3 أشهر ومطفي كل شيء بحياتي. الله، ضروري نطفي كل شيء بحياتنا. بس والله أسمعكم مرات لكن لم أشارك بسبب السفر. ستبان تجولت بسيارتي 9 دول. إن شاء الله ألف سلامة عليك وعاشت إيدك والله، يعني فرة حلوة والله يراد هالفرة. رياح بعثنا فويس.
3: يا مغنى وصفقة تحديثات على الكيف،
1: أي
3: يروح انت ويسم روحه ودواها كبيرة وعجزت بعيون دنياها، يجيت انت وردت الدنيا صباها. لقيتك مدري كانت تايها الروح، يذر وعد المسودة لقاها، خرج حبوبة قلب مخرد اخراد وبنبتها بصباح العيد جاها.
1: الله الله، صح لسانك. مصطفى الباشا أيضا مشاركنا، بس باختصار رح نختصرها لأنه وقتنا انتهى.
4: صباح الخير دكتور رشيد، صباح الخير. طبعا الموضوع جدا شيق ويشد المستمع. بالنسبة لي يعني من وجهة نظري طبعا،
1: نعم،
4: أنه الموضوع مقتصر على حسن اختيار الصديق. يعني اليوم أنا إذا اختار الصديق زين هو رح يكون الناصح، كلماته تكون مثمرة. أقول لك أنت تأخرت أرجع لك، أكون في مشكلة، لا ما يخالف اتجاوزها بغض النظر عنها. والعكس هو صحيح، مرات همين حسن اختيار الزوجة للصديقات إذا كانت زينة هي تنصحها ما يخالف، بس نكون معصبيين تجاوز الأمور يلا مشي كذا، فراح يكون الكلام مثمر. بالعكس راح يكون الصديق هو الشخص البي إنتاج اللي مصلح بين الطرفين.
1: أحسنت أستاذ مصطفى، كل التقدير إليك، رأيك مقدر وعلى العين وعلى الرأس. تحياتي إليك أيضا. تحياتنا للسعادي، ألف تحية إليك، إن شاء الله باكر شاركنا بموضوع جديد. أبو موسى تحياتي إليك، ومحمد من الكرادة تحياتي إليك، صباح الورد والصورة روعة، يلا استمتع بقهوتك وشم الوردة. الأستاذ طالب منورنا أيضا، وأبو مصطفى وسيد علي الحلي الحسني، ألف تحية إلك سيد منورنا، كلكم أحبابي وعلى العين وعلى الرأس. إن شاء الله باكر يكون أكو حصة أكثر لمشاركاتكم من الوقت، فألف تحية لكل من شاركنا، لكل من سمع بس بانجور على 91.5. باكر لنا لقاء إن شاء الله بعد 7:30، انتظروا ميكروفون بان الموسوي ومكسر ويسام ماجد هنا على راديو الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
6: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روحي.
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: نتمشوا يعني.
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: وامر يا والشجره انت

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. النزاهة السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية في قضية تلاعب ورشة. وزارة الكهرباء تقرر ربط نظام البصمة بالرواتب بشكل آلي وتكشف عن وجود أسماء وهمية. وزير التربية الاستثناء في اختبارات الموهوبين. التجارة تعلن البدء بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين اليوم الاثنين. الأمن النيابي مشروع قانون الحشد الشعبي يصل إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. للمرة الأولى أوكرانيا تستخدم سيارات بريطانية في استهداف العمق الروسي. طقس العراق تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
5: الرشيد أفهم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم. نبدأها بأهم العناوين. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي ومثل الوثاء الموافق 25 من آب. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر آب يعد عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة تزامنا مع 12 من ربيع الأول المولد النبوي الشريف ذكرى ولادة سيد الكائنات ورسول الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعربت جمهورية العراق عن تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب عددا من مناطقها. وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنه في هذه الأوقات العصيبة يتقدم العراق بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب كولومبيا مع صادق الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأضافت أن العراق يؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة لتجاوز آثار هذه الكارثة الإنسانية الأليمة، آملين أن تتجاوز آثار هذه المحنة في أقرب وقت. قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي النائب محمود فالح الشمري أن الحشد الشعبي يمثل مؤسسة أمنية مهمة ضمن المنظومة الأمنية العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ما يستدعي وجود قانون ينظم عملها ويحدد هيكلياتها بصورة واضحة. وأضاف أن مجلس النواب مهتم بالمضي بتشريع القانون فور وروده من الحكومة، مبينا أن من المؤمل وصول مشروع القانون إلى المجلس خلال مدة قريبة قد تكون في نهاية الشهر الحالي. أعلنت وزارة الكهرباء اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف توحيد وربط نظام البصمة مع نظام الرواتب والأفراد، فيما كشفت عن صرف الرواتب لأسماء وهمية، حيث أنها وجهت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وبالتنسيق مع الدائرة الإدارية في مقر الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى توحيد وربط نظام البصمة مع نظام الرواتب والأفراد الخاص بالشركة، ويعمم ذلك على جميع مفاصل الوزارة. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع الولايات المتحدة لا تنص على مهلة 60 يوما، فيما أشارت إلى أن واشنطن نقضت بنود المذكرة بعد أسابيع قليلة من توقيعها. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن صمود إيران أفشل حسابات الأعداء، مشيرا إلى وجود اتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. 7:30 الصبح.
3: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: سيارتك وتوكل، يلا هذا
0: الحج
3: الزايد
0: عوفه. اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الأحد.

0: حد للخميس الساعة 3 الظهر
1: وياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويلي اللي تأخر
2: أنت الكبير
3: يا بعد روح
2: وهنيان نبيك
3: الله
2: يحفظك. ما تمشي وياني يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. رئيس حكومة الإقليم: الهجوم على مقرنا تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار كردستان. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. النزاهة: السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية في قضية تلاعب ورشة. وزارة الكهرباء تقرر ربط نظام البصمة بالرواتب بشكل أهلي وتكشف عن وجود أسماء وهمية. التربية تعلن عن إجراءات تحديث في بعض المناهج الدراسية. الأمن النيابي: مشروع قانون الحشد الشعبي يصل إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي. الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم التي وقعنا مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. للمرة الأولى أوكرانيا تستخدم سيارات بريطانية في استهداف العمق الروسي. طقس العراق: تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: وياساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: كل 1,000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أغاني وأكثر، أغاني وأكثر. الرشيد أفهم.
7: جديد جديد جديد على الرشيد، جديد على الرشيد.
8: حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكم اللي يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية جميلة ولطيفة لكل اللي يشوفونا هسة على التيك توك وبثنا المباشر بصفحتنا راديو الرشيد. يلا خلونا اليوم بما أنه إحنا صار لنا فترة كلش هواية نقارن بين الأجيال السابقة والجيل هسة وهمات، يعني الجيل ورانا هسة هذا الجديد ما شاء الله عليهم، يعني اللي ورانا إحنا دا أحكي هذا الجيل جيل هسة هسة همات يعني باكر أقوى ممكن يقارنون حالهم بينا وهكذا. هي هاي بعد سنة الحياة والأجيال والمقارنة بين الأجيال والتطور والأشياء الدصير والاستحداثات الحلوة والمحلوة اللي دا تنضاف بحياتنا. فاليوم عندي سؤال عندي سؤال، طبعا ما قلت أنا قلت اسمك والله ما أدري قلت لك ما يعرفوك أكيد يعني. يلا خلينا نسأل سؤال اليوم. سؤال يقول برأيكم شنو أكثر شيء اليوم يحتاجه جيلنا؟ رح أعطيكم خيارات. هسه واحد يجي يقول لي في حلقة من الحلقات سلطان أخذ موضوع مقارب، لا أنا رح أعطيك خيارات أحددك بيها فقط هذه الخيارات، تختار وحدة تحس أنه هذا الجيل فعلا يحتاج هذا الموضوع، يحتاج كذا شغلة في سبيل أنه مثلا أو هذا المسمى اللي راح أقوله في سبيل أنه هو مثلا يمشي صح أو يرتاح أو مثلا يعني هواي أشياء. فسؤالي اليوم راح يكون شنو أكثر شيء يحتاجه جيلنا برأيك، يعني جيل هسة برأيكم أكثر شيء ممكن أنه يحتاجه؟ خلينا نقول أول شيء، طبعا أنت تعتبر على الجيل القديم كل شيء هواي، ما لك علاقة بهذا السؤال ولا تجاوب ولا تفكر به أصلا أستاذ عمار. الأول يعني أول خيار فلوس واستقرار مادي، فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس واستقرار مادي، راحة نفسية وحياة أقل ضغط، خلينا نقول لو فرص حقيقية بدون واسطات، حقيقية حقيقية فرصة تجيك تدق الباب عليك وتقول لك أنا فرصة حقيقية وتقول لك أنا فرصة حقيقية مرحبا شلونك، بدون هاي واسطات وخابر فلان وخابر علان وخلي شوية يمشي لك الوضع اسمك ويمشي معاملتك وهاي السوالف. لو حرية نعيش بها اختياراتنا بدون تدخل المجتمع. أعطيكم أعيدكم ياها مرة ثانية، برأيكم شنو ذني الأربعة اللي فعلا يعني جيلنا يحتاجها اليوم؟ تمام، فلوس فلوس استقرار مادي طبعا أكيد يكون أكو، راحة نفسية حياة أقل ضغط ما حد يعني يزعجك هواي ينطيك أعمال كلش هواية، لو فرص حقيقية بدون واسطات، لو حرية نعيش اختياراتنا بدون تدخل المجتمع. بما أنه أنا برح أخذت موضوع الحرية وحكيته على أشياء تحسوها أنه هي حقيقة، هي حريتك الشخصية ما لها علاقة المجتمع بتدخلها. هذه الأربعة جاوبوني عليها وتقولوا لي ليش. أنا تعرفون تعرفون كلش أحب كلمة ليش واللي يعني جوابها. أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415.

0: إذن تحية لكم، أكيد تحية جميلة ولطيفة وحلوة. وشنو بعد شاكول هيك متشكنمة كيوتية من نانا إلى أم أمير حبيبتي بان عمري، والله كلش مشتاقين يا بان. هسا إحنا بس بالاسم نداوم نفس المؤسسة، لا شايفتنا ولا شايفيك حبيبتي، مشتاقة لك بس كلي بطنك هي شخصيا ما مهمة. فتحية لك أم أمير حبيبتي أنتي عمري، يا رب صحة وسلامة لك دائمة، ويا ربي إن شاء الله تشوفين الأولاد بأحسن المراتب. حبيبي نورتينا عمري عمري عمري، شعيدش طالعة بالوحدة. يلا ألو ألو ألو ألو ألو، أوكي اتصال آخر. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: بعد صيح السلام عليكم.
0: عبالك إليك، يلا ما يخاف، عذرنا أبو عبودي. شلونك؟
1: شلون سعين؟
0: الله يسلمك.
1: حياتنا الست بان الطيبة دا تسمعنا.
0: أي والله دا تسمعنا. أكيد تحياتها لكم أكيد.
1: الله يحفظ الله يحفظ.
0: يلا الله يسلمك.
1: وللملك استاذ عمار ملك المكسر.
0: أيوة. نسيتوا انتوا شو عندكم سرعه؟ انا اتمنى عندي هاي سرعه التخطي لعد المستمعين. نسيتوا البارحه بالثنتين الا ربع مشغل لكم فيروز؟
1: والله قلت له انا استاذ سلطان، قلت له والله تدمر ست عبير. والله
0: اي والله اي والله اي والله، شو نسوي هاي بعد؟ وانت ماي يخابرني واحد مستمع يقول لي شو ضعفانه؟ طبعا ضعفانه مسلوله، هذا قبالي طبعا ضعفانه. والله قهره كافي.
1: طيب عمار طيب
0: ابو عبودي، بما انه انت يعني العمر الطويل لك ان شاء الله وصحه وسلامه دائما، انت برايك شو تشوف هسه هذا جيل الحلو الكيوتي؟ شنو اللي ممكن انه شنو باوع شفت ده شغل؟ يا
1: الله
0: زين، شنو يحتاج برأيك من الأشياء اللي أنا ذكرتها؟ فلوس، استقرار مادي، لو فرص حقيقية، لو ما حد يتدخل بي وبآراء أو بحريته؟
1: ما حد يتدخل بي وآراء بحريته،
0: لأن دو نسخة نسمع الرجال. أي
1: شباب هالوقت ما يقبل واحد يتدخل بي. ما يدور واحد يتدخل بي. تدرين انت احنا يعني الاجواء حيل عشان اقول لك متكهرب يعني هسه اليوم والبارحه. تدرين انت مال هاي مال الصحه ومال الامور هاي مال المظاهرات ولا كارثه والله يا يعني كارثه. والشباب يريد يطلع طاقته، يريد يطلع طاقته.
0: زين، اذا نقول انه موضوعه عدم تدخل المجتمع وكذا بحريتهم ونعوفهم على راحتهم، مو هيجي؟
1: اي بس عم مرحبا
0: مو اشتلاص الامور اذا عرفناهم على راحتهم، واحنا ما عايفيهم وما شاء الله عليهم يعني.
1: لا عارفين والله يدعون هالشباب يدعون.
0: طيب عمار شبيك صدق كذا باش بيه؟
1: الله
0: يعيني. هسه انا انقهرت بس ما عندي شيء، بس انقهرت شايف شيء اكو شعور.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وعدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا عبير الورد. هلا
0: عبير. هلا عيوني.
1: مساء الخير على المخرج.
0: هلا والله. شلونك؟ شخبارك؟
1: الله يخليك. والله بخير. انت بخير؟
0: امورك؟
1: الله يسلم عيونك. الحمد لله
0: خير. الحمد لله.
1: انا اختار رقم 2 اشوفه شويه مناسب يعني.
0: اللي هو
1: الاستقرار الاستقرار المادي مثلا
0: يعني الاستقرار المادي.
1: لا لا المادي الاول
0: ترى. راحه نفسيه وحياه اقل ضغط.
1: اها
0: مو هي شنو ذا اوكي كمل. نعم. خلينا نشوف رايك. اي كمل.
1: شفتها شويه يعني انسب من الباقيات الاخير. انا ما يصير نوع في حريه ويتصرف كيف. الشيء الاول مو كل واحد عنده فلوس راح يكون مرتاح ويعني ما تصير له مشاكل ويعني كمبيوتر من بعده فلوس هو يعني ما اعرف شلون تتغير حياته يعني للأسوأ ما ادري ليش يعني.
0: اي
1: شويه الثاني شويه شفته مناسب يعني. انا تمنيت خليه لي خيار انه مراقب يعني مو يعني شلون ما نقول الاهل تكون مثل ما نقول عين عليهم بدون ما يدرون او هيك شيء مثلا. فهم مختارين شوي يكون هم مناسب اكثر بعد يكون
0: زين
1: ينزل هالوقت ما نعرف يعني تفكيرهم مختلف.
0: ضيف ضيف انت حاب تضيف ضيف عندك اضافه تقول هذه هذا الجيل محتاج اللي هذا الشيء حتى يكون شويه يعني اي ضيف ما
1: ادري انا بالنسبه لي اراقبهم بدون ما يدرون بدون ما يحسون. حتى اذا سووا شيء خطا انا ادري بهم واقدر يعني افوتهم من اي باب انه هو حتى احكي بهذا الموضوع.
0: زين
1: هاي ضروري جدا يعني لازم.
0: زين
1: لان يشوفون العالم زي يسوي وعبالهم كل شيء يصير هناك ايهام يمنا وتفكيرهم يكون مختلف عن جيلنا مثل ما نقول. فلازم نكون يعني دائما اول باول نشوف زي يسوون زي يحسون ويا من يمشون مصاحبين منه اي شيء.
0: اوكي تمام شكرا لك.
1: تحياتي لك يا ورد.
0: هلا قابل باي باي. معنا فاصل شويه بلا زحمه عليك تقدر لو صعبه عليك صعبه.

يلا بعدنا متواصلين اكيد يعني صديقتها تجزيها رساله واحده قلت لها ممكن انه تقدرين تجين كذا ساعه. شوف الرساله ايش قلت، تجين كذا ساعه ثلاث كلمات مو صحيح. دازت لي بصمه 33 ثانيه اللي هي بس يعني جوابه ممكن ايه لو لا. فجوزوا من هاي السؤال من واحد يسألكم سؤال انت تزون بصمة تسولفون بيها قصة حياتكم حتى نوصل للنهاية، وانا متأكدة ما واصل للنهاية راح تجي لو ما تجي.

0: تدري نسيت سالفة البث هسه لا طبيت. فقول لي أبقى طالعة ديحتم عليه لو لو أشوف لو شنو صدق لا تكون حكي عليه متأكد من يجون 400 واحد أكيد ديحتم عليه. يلا عدنا اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: مساء النور. عليكم السلام. هلا والله شلونك محمد شخبارك أمورك
1: حتى ما نطي مجال.
0: شنو اخبارك؟
1: انا اعرف ادري ادري يعني ادري.
0: لا الحمد لله ما عندي شيء مداومه وجايه من وقت وما عندي شيء. عمي شنو ما اخاف منك اكثر من الاداره صدق كذا محمد شو مسوي؟ يلا محمد احكي لنا.
1: والله صدق عادي راحت البال.
0: راحت البال يعني خلينا نقول الخيار الثاني الراحه النفسيه.
1: نعم.
0: أيه مو ودام نعم. فلس وجيب يوصل شلون راحة نفسية برأيك؟
1: صحيح هو ستعبير جزء يعني المال جزء من يعني راحة والسعادة
0: زين.
1: بس صدقين مو كل شيء واحد عنده فلوس اليوم يشوفنا مرتاح
0: أكيد هم يعني دمين هم يخالي
1: بس هو هم يعني جزء
0: أي.
1: الفلوس أي.
0: بس خلينا نقول الراحة النفسية وأقل ضغط. شوف أنه السجل كلش مضغوط.
1: نعم. والدليل يعني حتى الشخص اليوم الثالث الخيار الثالث انه حتى اذا دخل بحياة شخص ما حد يقبل بهذا الوقت يعني كل من يقول لك انا شعلي
0: شعلي
1: كبير فلا ما حد يتقبل.
0: اوكي
1: نعم.
0: فتقول الراحة النفسية او قلت الضغط عليهم ماشي شكرا.
1: نعم أسد عدي خلي شان عمار يصير جوارينكم او انت تصير جوارين
0: لا هو جوارين
1: واحد يشوف هو جوارينكم بس اريد اصفكم
0: حايب لا حرام عليك لا شنو هاي هل قد تكرهنا انت شو سالفتك
1: يوميا تشوفين الصبح تشوفين الظهر والعصر بالليل
0: لا نفسه موجود بالدور يفتر
1: اي بس انا اصفكم حايب على الحايب
0: لا شكرا رحم الله والديك مريت
1: مريت
0: احتمال نشيل اوكي تحياتي لك كنا وارتنا شكرا لك باي باي يلا اتصال اخر. الو الو الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام اهلا وسهلا
2: شلون الصحه؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
2: والله حبيت بس اخابركم هيك
0: هيك يعني شنو هيك حبيت اخابركم هيك يعني شنو
2: ما شفت البث المباشر عجبني اخابركم.
0: اه اوكي وصلت مكالمتك شكرا لك.
2: هلا
0: هلا يا سلام يلا اتصال اخر. ادو
3: الو
0: ها شلونك؟
3: الو سيد عبير
0: شو اخبارك؟ بعد الو ما يلوق لك يلا علي صوتك دي علي
3: مستوى قاعد من النوم
0: الناس لا مو مرتاحة هو هاي وقتكم يلا ما يخاف شو اخبارك؟
3: ترى انا عاملك معاملة ستبان الله يحفظك.
0: الله يسلمك صدق
3: اي والله
0: يعني بالنسبة إلك أنا بان لأنه قاعد استعبش يمكم
3: يعني باحة من شغل فيروس ترى إحنا فرحنا
0: صدق والله صباحتكم إيه
3: أي والله
0: هسا أي ساعة عندكم محمد؟
3: ستة ونص الصبح.
0: ستة ونص الصبح أوكي
3: شو مقعدة ستة ونص
0: هسا أنا بالنسبة لكم أم الجيمر
3: عافية
0: بالنسبة لنا البامية
3: وريد اهدي جائزة نوبل للسلام العمار كامل
0: اها شكو
3: مصفيها اتي وسلطان صار حرب 4 سنين
0: ايه.
3: بسببه صرتوا اصدقاء
0: انا وسلطان اي مو اتفقنا على انه يعني اكو شيء مش شابه بيناتنا وسلطان اللي هو عداوتنا العمار
3: انا استغربت الباحه تدافعين على سلطان وسلطان يدافع لي قلت ايوه بابا ايه.
0: مو يعني عداوه اثنين ما ترهم تراني بنيه يعني ما ارجع بنيه ما يصير لازم اكسب واحد يعني فاهمني ما ترهم
3: اها هو ما انا اقول لكم أيه. انتم محمد تاخذون دورات يم الموساد
0: أيه. محمد شنو
3: والله الفلوس
0: اصلا بدون ليش اسالك
3: وللجيل الماضي وللحاضر وللمستقبل كلها فلوس هي الفلوس تجيب كل شيء تجيب راحه البال والوظيفه والحريه
0: مو يجي واحد ممكن يتناقش وياك يقول لك ممكن يعني هسه اذا تقارنها بقبل فاكو فلوس فاهمني يعني قصدي انه مثلا قبل ايش قد كانت الرواتب وهسه ايش قد كانت فانت كل ما يزيد فلوسك تزيد مصاريفك هسه فلوس موجوده بس مقارنه بالعيشه لا شيء
3: دولار اشوف شلون ارتبها
0: حتى المليون دولار اليوم اذا صارت بيدك وانت طبعا ما عندك خلينا نفرض كن سابقا يعني اكيد راح توديها منا ومنا. انا شنو قصدي عوف المليون دولار شويه طموحنا بلا زحمه عليك مد رجلك على قد خطاك
3: عمي جيبي 2000 دولار
0: اسمعني. انا قصدي بانه انت هسه اليوم ممكن تكون رواتب عاليه مقارنه بالسابق بس بالمنظور الاخر كل شيء زاد يعني كل شيء صار غالي فاهمني؟
3: اي فاهمك. المهم انا عايش
0: المهم انت اوكي ما يهم
3: مسافر مرتاح والفلوس تجيب دفيان هي تيجي براحة براحة البال
0: طيب
3: وحرية الرأي وكل شيء
0: اوكي. فانت تقول حسب رأي استاذ محمد
3: نعم.
0: الفلوس والوضع المادي او الاستقرار المادي
3: الوضع المادي الاستقرار المادي
0: ايش قد تنطي نسبه بالميه لك تمتلك استقرار مالي؟
3: انا حاليا الحمد لله مستور
0: اريد نسبه بالميه مرحلة. محمد نسبه بالميه
3: ما اقدر احدد نسب بالميه ايش معرفني المهم
0: شو معرفك انت استقرارك المادي ايش قد نسبه بالميه شكو تخاف من العين تحكي يلا
4: يعني
0: 101 مو
3: بس انا بال 180 الف 200 الف اموري بالنعيم
0: ليش. طيب شكرا استاذ
3: اجيكم مرتين بالسنه للعراق
0: لا مريت شكرا تحياتي لك اكيد نورتنا محمد شكرا باي باي يسعد صباحك انت كاتب لنا اصلا لكم مسجات

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: هلا عبير، شلونك؟
0: هلا والله، شلونك انت؟
1: قلبي تحياتي ليش، تحيات المخرج وكل المستمعين.
0: شكرا، كل التحية لك، نورتنا سيوف مية هلا. كل التحية لك، نورتنا سيوف مية هلا. يلا سيوفي، شنو برأيك تحتاج الجيل الجديد أو هذا الجيل أو جيلك أنت، خلينا نقول الفلوس والوضع المادي، الاستقرار المادي، لو شنو نطيت بعد أنا بالله، راحة نفسية وحياة أقل ضغط، لو فرص حقيقية بدون واسطة، لو حرية تعيشها بدون تدخل الآخرين.
1: والله ذني كوني ذكرتين أول ما نضيف السؤال، ذني كوني خلينا على الصفحة.
0: إيش عندك؟ تمام؟ عندك واحدة
1: أهم شيء الفلوس.
0: انطيتها بالبداية يعني الفلوس، الوضع المادي صدق؟
1: الوضع المادي اي والله العظيم. شوف عبير، الفلوس تجيب راحة المال، تبعد عنك الضغوطات، تخليك مرتاحة، يعني هذا وقتنا كله فلوس، يعني مو لا حد يجي يقول والله وسخ دنيا وهاي السوالف. صارت قديمة، كل مجتمعات عالمية كلها مجتمعات مادية، صارت عروض تصير على مود الفلوس، الدنيا تنقلب على

0: فلوس.
1: يعني خلينا نقول انه برايك انت اليوم الجيل يحتاج الى فلوس.
0: هذا وقتنا كلش كلش فلوس.
1: زين.
0: يعني احتمال جوز ازمان اجيال ثاني يقطون المحيط وضعهم ماشي.
1: ايه؟
0: يعني المحيط ما يحتاج فلوس، صحيح الوضع مالته ما يحتاج فلوس، هسه لا كل شيء فلوس.
1: كل شيء فلوس.
0: اي يعني الاكل، الملبس، الطلعات، الراحة الجاية، المشاوير، كله لازم فلوس، اذا ما في فلوس يقعد البيت ويسكت.
1: طيب.
0: وتزداد عليه الضغوطات ونفسيته تتعب تحت الصفر صير.
1: اوكي.
0: واصلا ماكو راحة البال. أكيد. فالفلوس الفلوس.

0: طيب تحياتي لك يا سيوف، يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انه ايه قول شنو ايش حكي ايش قال؟ عفوا لك يا فله يا اورد تحياتي لك اكيد. يلا اتصال اخر.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلون ستنا الغاليه؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟ هاي وينك علاوي؟ شو انت غايب يا علاوي؟ ليش؟ شنو سبب
1: هالشيء؟ تعبير البياتي يا خيك الزيت، الدنيا داخل واحنا داخلين وياه. اي
0: أيوة والله
1: والله مسطول السطر بس هو اللي يدري بيه.
0: والله صحيح.
1: تحيات العمار الذهب.
0: شكرا لك، تحياتنا لك علاوي، ان شاء الله دائما تكون بخير. علاوي سمعت سؤالي؟
1: سمعت.
0: اي شنو برايك شنو يحتاج؟
1: احنا خاصه هذا جيل التسعينات،
0: اي
1: هذا المدفون دفنه بس اول يدري فيه، ما عندنا نظف كل شيء
0: زين.
1: اي يعني خدمات، انا اقول
0: أنا يعني خدمات شنو؟ أنا انطيت شخصيا، عوف بعيدا عن الدولة والحكومة وهاي السوالف، عوفها
1: اي شخصيا. يعني أنا كان كسائق تاكسي، أولا البنزين غالي مو زين،
0: نعم
1: أنا أحتاج أحتاج شارع زين مو صح
0: زين.
1: اي فأنا أقول أحتاج خدمات.
0: اوكي
1: نحتاج خدمات.
0: تحتاج خدمات، اوكي يعني انت شارع أيوة. مبلط وماكو ولا هاي امورك تمام؟
1: والله ارتاح نفسيا الله شاهد.
0: اوكي هاي طيب علا، وكل من يبكي على ليلى.
1: اللفرة مال بنزين 100 دينار راحة نفسية.
0: اوكي تمام. طيب أنا كلش أشكرك علا وأتمنى لك يوم حلو، شكرا لك.
1: مع السلامة خيتي عيدة، آسف على القطع.
0: لا عيوني نورتنا مية هلا. عمار شو السالفة؟
1: السلام يا أبي.
0: باي باي.

0: يلا رجعنا وياكم، اكيد وعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شاغم من راديو الرشيد 91.5 اف ام. خلوني اعيد الارقام لكم للي انضموا ويانا جديد على السماع: 0780211 4115 و0780211 6117. اسيا سيل 0770 11 4115 1 5. اتصال. الو الو، قطع الاتصال. تحية لكل الشباب اللي موجودين على بثنا مباشر، تحية للي ينقطون عسل، شكرا لكم وكلامكم سوري الحلو. يلا اتصال اخر. الو
1: الو
0: الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونكم؟
0: الله يسلمك، من وياي؟ اهلا وسهلا، نورتنا. تفضل.
1: على هذا السؤال شو؟
0: اي نعم تفضل.
1: احنا عندنا مناشده.
0: اي انا ما اريد مناشده، السؤال ما بي مناشده، السؤال سمعته؟
1: اقول لك نسيت السؤال والله.
0: اوكي، السؤال يقول انه هذا الجيل اليوم شنو يحتاج بالضبط حتى تكون اموره تمام؟ مطية اني الفلوس، الاستقرار المادي، يعني فلوس فلوس. اوكي لو
1: والله
0: اي
1: هذا الجيل هسه هسه يدور عنده راتب عنده هاي
0: اي يعني خلينا نقول فلوس
1: فلوس
0: فلوس
1: اي
0: اي
1: هذا المتعين وعنده سياسات كلها
0: تموت. اي والله صدق.
1: جاته من شيء تخطب لك بنيه او شيء اول ما يسالون عن الراتب.
0: اي صح، ايش قد راتبك وايش قد تملك وايش عندك؟
1: ها؟
0: اقول لك اول سؤال ينسال ايش قد راتبك وايش تملك وايش عندك؟
1: راتبه واذا ما عنده هذا ايش تتلفظ؟
0: صحيح.
1: يلا عيون راتبين عيون طالع.
0: لا عيوني، تحياتي لك، اكيد نورتنا، شكرا لك. مية هلا، باي باي، اهلا. بركي حلنا.

طبعا تحية لكم مستمعين، شلون دي يسمعونا موجودين احنا بالاثير يعني، لانه بان دخلت لي تسالني تقول لي انت وين كنت برنامج ها اوكي هسه سلطان كاتب لي عبيرتي بالدوام بالبرنامج ما يسمعون ما دي يخافون الان اكو شيء بالاثير يلا عندنا اتصال جديد الو سلطان والله ما ادري سلطان انت نفس السؤال وبون سالتني انت وين ضل بالي شنو السالفه قلت ايش فيهم يلا انقطع الاتصال ويانا خلوني اعيد السؤال مره ثانيه برايكم اليوم هذا الجيل شنو يحتاج بالضبط من الاشياء اللي انا ذكرتها قلت لكم سلطان اخذ موضوع مقارب لكن أنا مطيتكم خيارات معينة ومحددة حسب آراءكم اللي أخذتوها ويا سلطان أنا سويتها خيارات برأيكم شنو أكثر شيء يحتاج هذا الجيل حتى يعني أن أموره تكون تمام يحتاج إلى الاستقرار الوضع المادي دا أحكي عنه استقرار الوضع المادي لو خلينا نقول الخيار الثاني راحة نفسية وحياة أقل ضغط يعني أنه ماكو ضغوطات كثيرة عليه لو فرص حقيقية بدون واسطات فرص حقيقية ممكن أنه تنصنع لكل شاب موجود اليوم لو حرية تعيش بها اختياراتك بدون تدخل المجتمع على أثر أنه إحنا البارحة أخذنا موضوع الحريات وكذا وحكيته بتفاصيل أنه تحسوها هي هاي حريتكم الشخصية ما من أحد أبدا إلى الحق بأنه هو يتدخل بها اتصال أنت سويت هاي إشارة خبر لا تشوش علي استاذ عمار رجاء ارقامنا 0780211414 قلبي شكرا سلطان 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770111415

يلا عدنا اتصال جديد. ألو مرحبا. سدب بوجي. شكرا. هاي شنو؟ شكرا شكرا يا ذوق، أشكركم جزيل الشكر. شكرا لياسر، شكرا عبودي اللي يكتبون أرقام الهواتف. فعلا هذه أرقام هواتفنا للي حاب يتصل بينا، أهلا وسهلا بكم. الحمد لله عدنا على الخياطة حياتي إلك. لا ليه شوي أكو بنات مذيعات موجودات إذا كان تلفزيون أو إذا لطيفات وحلوات ورشاقة عدنا. تمام يلا عدنا اتصال. ألو انت ده قطعة نيتك.

إذن مستمعينا أكيد وصلنا لنهاية. قبل ما نختم وياكم حلقتنا عندنا مسج وصلني. مساء الخير على عيونكم الحلوة وياكم لازم الكلابي من النجف. تحياتي لكم مستمعين. شكرا لك عزيزي نورتنا. أكيد تحية لكل أهلنا بالنجف الأشرف. شكرا لكل الشباب اللي موجودين على بثنا المباشر بالتيك توك. أوكي موضوع حلقتي اليوم كان إنه هو شنو أكثر شيء ممكن يحتاج جيلنا حتى تكون أموره تمام. فلوس واستقرار مادي، راحة نفسية وحياة أقل ضغط، فرص حقيقية بدون واسطة، حرية نعيش بها اختياراتنا بدون تدخل المجتمع. آراء المستمعين من بداية الحلقة اللي هسة يمكن على أن مدحت بيك كل مرة تقولي شنو كبيرة جانت قحين كل ساعة شنو هاي اليوم تمدح بقاعتي. عمي قولوا ماكو واسطة، عمي نلغي هذا الخيار مال واسطات. فرص حقيقية بدون واسطة. أوكي يمكن مشكلتنا مو أنه جيلنا يريد هواية، المشكلة بأنه إحنا نريد أبسط حقوق الحياة اللي هي فرصة استقرار قرار نقدر نختاره بنفسنا. ومو كل شاب يريد يصير مليونير، ممكن يكون هو يريد استقرار مالي طبيعي وبالرنج الطبيعي، يعني مو بالضرورة مثل الأستاذ محمد كندا اللي طلب آلاف الدولارات. لا، ممكن تكون فشي بسيط ممكن إنه يعيشه بحياة طبيعية، حياة خلينا نقول عليها كريمة. فمو كل واحد طبعا أكيد يريد يهرب من المسؤولية. مرات كل اللي يريده هو فرصة عادلة، حياة ما يحس بيها انه هو متأخر عن الكل. جيلنا مو جيل مدلل مثل ما البعض يحب يسميه، هو جيل عاش ضغط مختلف، مقارنة مستمرة، فرص قليلة. هاي مقارنة مستمرة، واو مستحيلة يجي جيل السبعينات يقارن جيلك يقول لك احنا كنا بالسبعينات، يجي جيل الثمانينات يقول لك احنا كنا بالثمانينات، يجي يعني هاي المقارنة بين هذا الجيل اللي هو بهذا التطور الموجود تقارنه بأجيال سابقة ما ترهم كلش لأنه الظروف كلش تغيرت عن قبل، الأمور اللي موجودة حاليا متغيرة عن قبل نهائيا ما ترهم. يعني لو كنا أتوقع لو كنا قبل 2003 بوضعنا اللي أنتوا تعرفوه قبل 2003 بالانغلاق اللي عايشي، ماكو هذا، ماكو انترنت، ماكو ذكاء اصطناعي، ماكو مدارس ذكية، ماكو هاي الأشياء على قبل 2003. فأي ممكن تقارن كلش طبيعي، أنا هي نفس الوضع يعني. بس ما تقول لي هسه تقارن بالقبل، لا كلش أوفر وكلش هواية. فعموما خلينا نختم وياكم حلقتنا اليوم. مو عيب الشاب يريد يعيش يرتاح، ومو عيب يريد فرصة، ومو عيب يريد يختار طريقة. المهم يعرف أنه الحرية وياها مسؤولية، وأنه النجاح يحتاج إلى تعب، والاستقرار ما يجي بيوم وليلة، نحتاج إلى جيل كامل يحلم، بس هم يعرف شلون يحول حلمه إلى مسؤولية وإنجاز. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم كلش كلش كلش كلش حلو. شكرا لكم، تحيات عمار كامل وتحياتي، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. مالية كردستان تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز. بغداد استقطعت 120 مليار دينار منها. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره الإيراني آلية تسوية المستحقات المالية وتنظيم التبادلات التجارية. النزاهة السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية في قضية تلاعب ورشاء. التربية تعلن عن إجراء تحديثات في بعض المناهج الدراسية. قائد عمليات بغداد والفرقة الخاصة يلتقيان بممثلي تظاهرات الخريجين القدامى لتنسيق خط سيرهم بمنطقة العلاوي. طهران تنفي وجود وسيط جديد للتفاوض مع واشنطن. الرئيس اللبناني: إذا لم يتم التجديد لليونيفيل علينا ضمان استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. طقس العراق: تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: على

0: رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. موسيقى وأكثر. الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. مالية كردستان تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز. بغداد استقطعت 120 مليار دينار منها. طهران تنفي وجود وسيط جديد للتفاوض مع واشنطن. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر آب يعد عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنا مع 12 من ربيع الأول المولد النبوي الشريف، ذكرى ولادة سيد الكائنات ورسول الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعربت جمهورية العراق عن تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب عددا من مناطقها، وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنه في هذه الأوقات العصيبة يتقدم العراق بإخلاص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب كولومبيا مع صادق الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأضافت أن العراق يؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة لتجاوز آثار هذه الكارثة الإنسانية الأليمة، آملين أن تتجاوز آثار هذه المحنة في أقرب وقت. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان في بيان عن إيداع أكثر من 830 مليار دينار في حسابها البنكي من قبل بغداد كتمويلا لرواتب الموظفين والمتقاضين للرواتب في الإقليم. وأشار البيان إلى أنه على غرار الأشهر الماضية قامت وزارة المالية الاتحادية باستقطاع 120 مليار دينار من إجمالي التمويل. كان هناك تحديثات في مناهج بعض المراحل الدراسية وعلى بعض المواد بالتحديد. أخيرا نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود وسيط جديد في مسار العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن المشكلة الأساسية بين البلدين لا تتعلق بغياب طرف للوساطة. وقال بقائي

خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن دولا مثل باكستان وقطر تواصل جهودها وتؤدي دورا في القضايا المرتبطة بالعلاقات الإيرانية الأمريكية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض الدول الأوروبية طرحت خلال اتصالات ثنائية استعدادها لبذل مساع حميدة للمساعدة على حل الخلافات. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها: أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. مالية كردستان تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز. بغداد استقطعت 120 مليار دينار منها. طهران تنفي وجود وسيط جديد للتفاوض مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليب.
2: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: طول اليوم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد على كل من يسمعنا على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا, اتمنى لكم يوم جميل ورائع. في حلقتنا لليوم بصراحه انا يعني على مدى الفتره الفاتت من خلال تدرون طرح المواضيع المناقشات ويا الناس ويا المستمعين, لاحظت سالفة واجا في بالي فد موضوع هيك, يعني بصراحة قلت يعني ما يعني خلاني ممكن اطرح في السؤال. شنو السالفة؟ شو اسمه هو بالاتصال؟ السؤال يقول احنا اليوم نشوف مجتمع دائما من نحكي نتغنى ونتغزل بالماضي وشون كانوا قبل ناس نوعنا. هسه شنو اللي أقدر, أو أنت كمستمع إذا أرجع أسألك, أنا أقول لك شنو اللي تغير بالناس؟ يعني ليش مثلا قبل, مثلا نفرض واحدة من الأشياء, قبل كان موضوع مثلا العيب والمستحة كان كلش عالي, جدا عالي إلى يوصل إلى حد أنه عبالك يعني في الجريمة. اليوم قل مثلا, هاي طبعا عندنا نحكي عن تصرفات الناس ويا الناس. مثلا كان قبل موضوع مثلا انه مثلا تبادر توقف بالشارع عالي, هسه قل موجود, ما اقول انتهى, كل شيء ما انتهت, ما تقدر تنتهي, تبقى في داخل فاذا قلنا شنو اللي تغير بالمجتمع قبل عن هسه, فش راح تكون اجابتك؟ شنو اللي تغير بيهم؟ تحكي لي صفه واحده او حاله واحده, بس مو تروح تنكتن كلهم. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 و 0780211 6117. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720114. عندي هيات واحد على الواتساب 0720111415. تشين لاد باوع أنا أقوى. يلا روح بالجو تكتك طلعنا.

0: لا تقهر غيره ولا هي حتى ان شاء الله غيره موجوده
1: موجوده اي
0: والله بس قبل تختلف الناس على الناس تاعتي انا الحنيه
1: شنو اللي خلاها هيك تصير مثلا هو السبب انا دور السبب
0: هو اسباب هوايه اسباب اصل اسميها الماده
1: المادة
0: يعني.
1: تغير ممكن المادة بهالطريقة تغير مجتمع
0: ثانية ولا وقف يعني المثوال هاي مثوال الأخوة التفرد
1: يا أبويا
0: تخلل بينا
1: اي والله طشرنا
0: طشرنا كل من بنايحة خلنا
1: اي والله طشرنا وكل من بنايحة خلنا
0: الله يحفظك
1: انا ممنون منك شكرا جزيلا يحفظك يا ذهب إلك كل الناصريه
0: يعني
1: ايه قل لي
0: يا التجربية تنفسك استمر حتى تجري خلصت ايامك زعل ترضى المسوس بالعين هذا إلك كبير
1: الله اكبر صح لسانك
0: يا بعد عمر
1: شكرا جزيلا تسلم يا ذهب
0: يعني.
1: لا بالعكس شكرا نورتنا هلا بيك
2: يا ما قلت لك يا ما قلت لك لا تبيع المشتريك يا ما قلت لك

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: ايوه كانه رجعوا للفرن حسيت روحي دجاجه رجعوا للفرن بعد ما مستوى فخليتني على انتظار.
0: لا تدري ليش؟ لان هاي الاغنيه انا كلش احبها.
1: لا استاذي واني اول واحد اللي كنت ادق وانت عمار ما يرفعني على الانتظار.
0: ها اي هاي مو شايف مرات يجي عندك طبق جيد تحطه على صفحه تخليه يستحق اللي يطلع المكان الجميل.
1: يتحمص بعد خليه يتحمص.
0: يتحمص. شنو اللي تغير منقذ؟
1: كثرة الخيارات استاذنا العزيز. ما هو كش اكو تفصيل بسؤالك اريد اسمعها منك انت. أي. تقصد بس على مجتمعنا العراقي؟
0: اي بس على مجتمع العراق انا ما علي بالبقيه.
1: حلو. أي. كلامك لطيف. من 2003 سرعه الخيارات اللي تجي في كل شيء تخلي الانسان ما يعرف شو يسوي.
0: زين.
1: بمعنى انه كل دول العالم كل مجتمعات العالم الديمقراطيه هي في درجه رفيعه من القياده السياسيه للبلد من ابناء شعبه على سبيل المثال يعني. تمام. احنا شعوب على مدى 35 سنه او 33 سنه مفصولين عن العالم تماما. طبت لنا كل الاشياء مره واحده. طبت لنا كل الخيارات. المجتمع

0: هو ما يعرف شو يصير كريم لو يتبع العشيرة، لو يتبع القانون، لو يشتري سيارة صغيرة، لو يشتري سيارة عالية. شايف
1: طيب.
0: إن اليوم السيارة هي سيارة، يعني هي وصلتها تنقلك.
1: صحيح.
0: شايف
1: تنقلك وتريحك،
0: تنقلك. ألف رحمة على والدك. اليوم العالم كل شيء هواي عالم، إنه هو مجرد يأخذ سيارة بها رفاهية عالية بس هو ما أخذها قسط. هو يأخذ سيارة 50-60 ورقة بس توديه وتجيبه على سبيل المثال. فكثرة الخيارات غيرت الناس، خلت الناس ما تعرف شو تريد. فهمتني شوية يعني؟
1: طيب.
0: روح بعيد، روح بعيد. اللي يعني يسمعها ما أتمنى يروح بعيد.
1: لا هو حتى اللي يسمع لازم يروح بعيد. هسه أنا يعني فاهم الفكرة ومعنى الخيارات، لكن يعني حتى هي هاي مثلا سالفة الخيارات، حتى بعملية يعني كثرة الخيارات، حتى بعملية التعامل مع نفسك. كان قبل أنت عندك لاين، لاينين، ثلاث لاينات يمكن خطوط، هي هاي بالنسبة لك خلص. اليوم أنت إذا تدخل على فتفصيلة معينة، حتى وإن كان قرار يعني على مستوى التفاهة في حياة الإنسان وبسيط، تصير عندك خيارات هواي، فلذلك تربك وتخلي تصرفاتك تتغير.
0: على سبيل المثال امرأة من أقربائي، امرأة كبيرة بالسن، تمام؟ يعني حتى هي يعني أهلها النفوذ اللي كان عندهم السلطة وكل سنة بدولة، شايف شلون؟ افترت الدنيا حالتها المادية يعني زينة، عايشة طبيعي.
1: طيب.
0: بس حتى هاي المرأة اللي عاشت كل التفاصيل حياتها بالدول وبالرفاهية وبالكذا، ده تتأثر بهاي الناس. هاي وين رايحة؟ بيتش وين مسافرة؟ هاي ايش لابسة؟ بتتخيل هاي وعمرها فوق تقريبا 50 سنة، وبدأ تأثر بيها زين. المراهقات ايش ده يصير؟ المراهقين ايش ده يصير بيهم من ده يشوف شاب عمره 22 أو 23 سنة راكب جي كلاس؟ البول الشباب من صغار يقول لك أنا أشتغل ب400 ألف. أنا أتذكر عمر 20 سنة أشتغل بمطعم، المطعم الريف الايطالي اذا تتذكر،
1: بالعرصات بشار العريض.
0: وكان الشيف مالتي الله يذكره بالخير اللي علمني الشغل بالبيتزا والمقبلات الايطاليه كان مسيحي. وكانت ال 400 ألف تخبل بالعطله مال الكليه.
1: طبعا عنيفه.
0: انا بذلك الوقت ما كان اكو هذا السوشيال ميديا، ما كان هاي الخيارات. بعمر ال 22 اليوم الناس لازم لازم الشاب صعد احلى سياره، الحين ما لازم يصعد سياره. على سبيل المثال شايف انا سولفت هواي. السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا. هلا بك، مع السلامه. هلا. طيب ناخذ اتصال ويانا. الو،
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: شلونك حبيبي؟
1: لك شلون الاخبار؟
2: طبعا كل مرة ما ادق لك ابقى بالانتظار. اوكي. مو انت تقول وانا اتصال اقول مساء الخير، اطلع خير واحد خلاص.
1: ايش قد حلو.
2: صار كل مرة تصر فيه والله.
1: عادي ما يخالف ضيع.
2: شنو الاخبار حبيبي؟
1: شلون الاخبار؟ سولف لي شنو تغير؟
2: والله انا يعني اقول لكل زمان زمان.
1: طيب
2: يعني هي اللي يعني هو كل شيء تغير، بس اكثر شيء الانسان تغير يعني كل شيء.
1: ليش هو ليش تغير الفرد؟ هو هذا المجتمع ليش تغير؟
2: لانه والله هي الدنيا تغيرت. انا يعني سؤالك شنو يعني ما اركز فيه
1: شنو هسه المجتمع قبل كان تصرفاته اشياء صفاته كانت شيء. هسه نحكي قبل 20 سنه صح؟ والعشرين سنة كان تصرفاته يعني التغير من قبل بعشرين سنة، يعني قبل 40 سنة ما اختلفت هواي الأمور كلش بحيث صارت انتقالة بالتصرفات والأشياء. يعني التغيير خلال 100 سنة ما عدا هاي 20 سنة كان تدريجي شوية شوية صفة صفة تروح. إحنا مرة وحدة تغيرت الأمور عندنا تماما. فإذا نرد نجي للسبب نقول ليش تغير المجتمع بهذه الطريقة؟ ليش صار مثلا يعني ممكن نقول أكثر عنفا، بعض الصفات انتهت، بعض الصفات تم تعديلها، ليش هذا التغيير السريع اللي صار عندنا؟ ومشكلة تغيير سريع وجذري، فشين السبب أنت
2: جذري.
1: برأيك؟
2: يعني أقول الأخلاق تغيرت
1: مثلا. ليش تغيرت؟
2: يعني والله على هاي اللي دي يصير اللي هيك كل ما جيلي طب بحرب تختلف الثقافة، تختلف الأمور، يرجع يتحالى خمس سنين يترجع يطب بحرب لخ.
1: طيب
2: يس حاله مرت اللخ يرجع يعني، فاكيد راح تختلف يعني. البشر ده يعيش باشياء دمويه يعني، خلينا
1: يعني ممكن نقول احنا الصراع اللي موجود اليوم في المجتمع هو اللي يخلينا دا نتغير بهذه الطريقه.
2: اي والله يعني انا خليني اقول لك على جيلي انا.
1: أي.
2: يعني جيل التسعينات انا كجيل.
1: أي.
2: يعني انت اكبر عندنا.
1: لا انا اصغر.
2: اي كم حرف عشت؟
1: اي اوكي. اي دير بالك. اي
2: الجيل الاصغر من عندنا اللي هو انت.
1: اي
2: عاشوا حروبين انت صحيح؟
1: احنا على الحروب تحكي؟ لا فد ثلاثه.
2: ثلاثة.
1: أربعة. إذا تحكي علي أربعة. أولاً كانت إيران، بعدين الكويت، بعدين
2: أمريكا اثنين.
1: أمريكا اثنين، طائفية حرب ثلاثة، داعش أربعة خمسة.
2: لا طائفية لا تعتبر، لا تعتبر
1: حرب. هم حرب مو كانت هذا هذا أنت داخل معركة يعني أنت إحنا كنا قبل نباوع على الصاروخ، أسا النوب صار الصاروخ يجينا ما ندري بيه.
2: إي والله.
1: والله. إيه.
2: فإحنا كجيلنا.
1: إيه.
2: خلينا نقول عشنا بين الجثث يعني، تجي تكبار ان تتحملون يشوفون جثه قدامك
1: تعبرهم. اي بالضبط. أي.
2: اي احنا لا احنا فانت لما ترجع البيت يعني انه معقول انه انا شفت شيء ميت كنت اشوفه بالافلام بالبلاي
1: عافية. اي
2: يعني قدامي صدق هذا اللي صار يعني. يعني ابوي يتذكر شايره.
1: اي
2: يقول لي بدون مشان وياك واحد ينكتل قدامك.
1: اي
2: فأنا كنت صف خامس ابتدائي يعني بالحرب.
1: اي
2: ما كانت تسعيناني تسعيناني خامس جاي.
1: زين.
2: فأبوي كان جايب اللعبة ما تصورها تتذكرها بالفيلم.
1: اي. تبرع.
2: فقلت له اللعبة شنو بابا قلت له اللعبة يعني صار العب
1: تخيل بابا ربطتها ترد على اشياء تدركها. كل انا بلعبك واحد لازم يموت ويا طلقات وينتهي الموضوع.
2: هو انه واحد من عنده دم.
1: عنده يطلع عنده دم اي بس انت ما شايف لايف.
2: ما شايفه لا ما شفت الموقف جدني. فأنا بس وأنا تعلت إنه صدقني إيش وصلنا لي بابا يعني إحنا إنه هان يقولون إيش ديسة إيش ديسة يعني يعني الثقافات الفات هو الشخص اللي عايش جام ما يتحمل هذا اللي شرب الأشخاص تتحمل يعني تتحمل جيرانه تتحمل أخوه تتحمل ابنه تتحمل ما يتحمل
1: ما يتحمل نفس. طيب
2: بابا
1: شكرا خميس كل خميس اقول لك عشان اطلع يابا ما صعبه تعبتوني والله العظيم انتم جماعه صيد. ايه
2: والله الباشا ونقعد
1: ما اريد
2: ما
1: اريد عفني
2: بس اكو بشم
1: نغير
2: هو اللي راح عليه وخميس هم نغيره
1: هم تغير بالضبط. ايه كل تغير
2: كل تغير
1: والله صار تشمل مي. تحياتي لك شكرا جزيلا لاتصالك. ناخذ انا اتصال. الو
3: يا الله
1: يا اهلا وسهلا
3: يا الله
1: شو الامور
3: شلونكم عين
1: هلا ومرحبا
3: شو الام
1: شنو
3: اقول هذا ما انا فوت استاد بالقرب شفته
1: لا هسه مال لا ايش في باوع ترى مستوى هاي الاشياء البسيطه
3: اي
1: واشياء تغيرت هاي
3: تمام
1: فاحنا اذا نشبت بالتصرفات بالاشياء بالبسيطين على يعني سنفرض جد يعني مثلا ريوك ايش قد هو بسيط يا اخي فد ممارسه بسيطه جدا بالنسبه لاي فرد يعني كان الريوق ما يحلل ولا العائله اليوم كان ما يحلل مره وانت تمشي عادي
3: اي
1: مثلا
3: يكب شاي علي مثلا
1: مثلا هاي واكو صبح واكو حياته تتحركه ودنيا ناس تجي و وهاي
3: تسوي بدل ترافيك يوكي لحد نفسك
1: بالضبط على هذا المستند نحكي لا انك اشياء تغيرت انت بوجهه نظرك شنو اللي ان عنصر مسد على تغير مع بهالطريقه
3: والله بسيط بسرعه يعني
1: اي
3: قبل انا بني يعني شويه اقول الشعب تغير
1: ليش تغير يعني
3: مو شيء لا هو الشعب نتغير قبل مثلا قبل انا عاد احكي لك في 23 سنه قال لك الحائط الحيطان الهدان
1: صحيح
3: مو ما كنا نشوف واحد يقام بالسلطه يعني لا حد ياخذها بغير ما اخذ بس قبل كان اللي بوق يتعقب نفس اللحظه
1: مثل ما
3: لو صدق مثل ما لو صيدين قصوص لو شوف شيء قصوص هاي صحيح البوق دي عندنا بالجملة حتى البارحة لا راح ينعرف يعني واحد بمركز القارة الديني يقول لحم رايق مدرج يعني أنا إذا أبو الدين كبية أنا بعد شترجم اللي ما عنده شهادة مثلا أو اللي صعد بالواطة

0: طيب هسه خلينا بس جماعه التيك توك منوركينج حبيبي تحياتي لك وامير الذهب البرنس. ممكن الرقم على الواتساب 0720 11 4115. محمد الزهراء الرشيد حبيبي تحياتي لك. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: بارك الله سلطان
0: يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: ابو ريتاج.
0: اهلا يا ابو ريتاج كل الهلا.
1: شلونك الغالي؟
0: الله يخليك يسلمك. سولف لي.
1: احنا يعني نرجع لي ورا. احنا يسمونه جيل الطيبين. انت تعرف بعد العمر مالتنا ايش قد.
0: اي
1: قبل احنا من وعينا على الدنيا نشوف ابهاتنا شو يسوون. اخواننا الكبار، اقاربنا الجوارين.
0: طيب
1: نقلدهم.
0: اي
1: فاحنا من وعينا على الدنيا. ابسط شغلتين اقول لك اياها. يعني أفضل شيء من نطلع نتمشى نشوف مثلا جيراننا أمهم جنتهم بنتهم جاية من السوق شايلة مسواق.
0: طيب
1: بدون ما نحكي وياها نشيل العلاليق وروح نودي لهم إياها.
0: صحيح.
1: قدامهم.
0: ايه.
1: من بوع عليهم.

0: فكانت التربيه والتعليم والهاي بالبيت بالشارع بالمدرسه زائدا الخدمه العسكريه هي المكلفيه.
1: طيب
0: هذا كانت تجمع لك كل فئات الشعب العراقي.
1: طيب اذا قلنا ابرزهن شنو ابو ريتاج؟ ابرزهن
0: شنو ابرز؟
1: ابرز من ذني كلهن، يعني هن ابرز شغله بذني كلهن، يعني الشيء اللي خلينا نقول هو اكثر شيء تغير من وراء المجتمع.
0: والله احنا شعب راقي جدا وشعب حسب قوله تهنى وخيته، بس احنا يعني مع الاسف انا اقولها اخذنا الانفتاح والانترنت بالمقلوبي.
1: طيب
0: يعني استخدمناه بطريقه بالمقلوبي لان هو سلاح ذو حدين.
1: نعم،
0: يا اما انت تروح بالطريق اللي تتعلم من عنده الثقافه والعلم والشغلات اللي تفيدك.
1: طيب
0: يعني هذا الانترنت هو جاب العالم يمك، مو انت رحت العالم.
1: طيب اوكي تمام،
0: يعني او تروح بغير طريق اللي هو انت تعرفه. مع الاسف يعني احنا سريعين التقليد بطيئين التغيير.
1: اي صحيح، اي هاي المشكله. طيب
0: انا انت عرفت بعد انا اللي احكي لك يعني اعمارنا وأنا أشكرك على هذا البرنامج.
1: بالعكس أنا أشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا صالح.
0: اللي هسه العالم كله قاعد تسمع.
1: الله يحفظك.
0: يعني هسه أبسط حال أستاذ سلطان أقول لك إياها على السريع.
1: أي والله.
0: أما كل ناس على اتصال.
1: نعم.
0: أبسط حال هسه أنا دام شوي الشارع ابنية واقفة. يا أخي أنت راكب تاهو، راكب قمر صناعي، قمر فضائي، مركبة فضائية. ابني هو فتي تسعى السيارة شيء، انت جيت راسا كسرت لزة الجامع زي خلنا نعكسها، لو رجال شايب توقف له؟
1: لا طبعا
0: ما توقف له، لا تنطبق السماعة على
1: الأرض. صحيح.
0: هاي من ضمن المخلفات يعني.
1: نعم صحيح. طيب
0: انا اشكرك
1: شكرا جزيلا، تحياتي لك. شكرا.
0: شوية انت والمخرج يربعكم عليها شوية بالاغاني.
1: يلا ما يخالف رتب لك اياها تدلل. اوكي تحياتي لك. هلا ومرحبا، مع السلامة، باي باي. هلا اوكي تحياتي لك. الو مرحبا، مع السلامه، باي باي. هلو اتصال. الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: شلونك
1: يا سلطان؟ يا اهلا وسهلا.
2: هلا
1: الله يخليك.
2: الله يسلمك
1: حسام، شو صوتك؟ ما ادري وين.
2: مو اليوم على الخط الواتساب، ما اعرف
1: ايش عجب ما على الخط.
2: ما الواتساب مالتكم بإشكال يمكن.
1: ما هي هاي يعني احنا شو نسوي؟
2: يعني
1: ما هي الآسيا هذا
2: من حفلات المجتمع يعني.
1: حتى هاي اختلفت، قلت حلو كنت خابر على الخط وامورك طيبة والصوت
2: صوت اوضح يعني
1: صوت اوضح
2: صوتي بصدى يعني.
1: ايه ما اعرف يعني. ايه ما ادري هو قلة
2: نفسية
1: والله. طيب سولف لي، شنو اللي خلى المجتمع هيك يتغير؟
2: تحس انه صاير فت سهوله بالمجتمع، يعني اكو المجتمع صار يستسهل هواي امور. يعني ممكن كانت في ذاك الوقت او كانت صعبه.
1: طيب
2: يعني مثلا على سبيل المثال الطلاق كان قبل تحسه يعني قرار صعب كل
1: طبعا
2: مو صح وقليل يعني يعني في ذاك الوقت.
1: اي والله
2: قبل 20 سنه او اكثر من هيك يعني نادرا ما تسمع حالات الانفصال.
1: يعني انا اتذكر اعرف وحده مره بس مطلقه.
2: يعني هي يعني
1: وحده بس
2: حالات نادره.
1: ارامل كنا اي نعرف
2: يعني ارامل فعلا الحروب
1: اي بالضبط اي بس يعني قوتك اي
2: مطلقات يعني هسه الاحصائيات اللي تطلع من المحاكم
1: اوه تخوف
2: فد ارقام يعني
1: ايه.
2: صار المجتمع صار يستسهل السيقة، يستسهل الغدر، حتى العلاقات بسرعة صار عندك علاقات بسرعة تخرب.
1: صحيح،
2: سهولة صار الموضوع يعني ما أعرف شنو.
1: كانت العلاقات قبل حتى استدامة ما بين الشباب، بين البنات، بين
2: أكو العوائل
1: سنوات. هذا يقولك صديقي صار 25 سنة
2: صديقي عندك أصدقاء
1: زين.
2: يعني والله هواي استاذ سلطان كل شوي اكو فد صاير استسهال بالامور بالحياه بالكذا. يعني هسه حتى على مستوى السرقه، مستوى الغش، مستوى الرشوه،
1: كل شيء
2: الفساد.
1: ليه احنا صرنا نستخدم كلمه مثلا فلان شيء سهله
2: سهله يعني.

0: تعبير مجازي استاذ سلطان.
1: هو بالضبط
0: يعني, يعني ممكن انت تستسهل الامور, يعني انت تقول صار المجتمع صاير سهل, مو بالضروره يكون هذا السهوله هي ايجابيه, بالعكس سلبيتها اكثر يعني.
1: بالضبط.
0: شنو السهل الموضوع يعني.
1: وهو لازم تكون الأشياء مو سهلة حتى تبذل جهد, تعرف قيمتها, توصل إلى مرحلة من القناعة, تعديل بالقرار, يعني ذني هواية كنت تفاصيل تصير عندك.
0: بالضبط. أنا كنت أذكر كنا صغار إحنا كنا نفرح باللعبة
1: أي
0: يجيبونا إياها إحنا, نفرح ونضمها ونومها يمنا بالليل
1: يمنا فيها. بالضبط.
0: الطفل يجيب له هدية ولا
1: ولا باوع عليه يقول لك حلوة
0: ربع ساعة وخلصت.
1: أي خلصت القصة.
0: انتهت اللذة من
1: عندك. صحيح.
0: شيء ما يعني مو كلش عاد إلى قيمة يعني.
1: واللعبة كانت تمشي ويانا, توقفت مثلا يعني مثلا سنتين ثلاثة أربعة, احنا ممتنين لحضور هذه اللعبة البايسكل الطوبة
0: وموها بالمعرف كان إذا قلت بيها معرف
1: هذا انتهى. هذا ما مدى شوف
0: معرف بيجام وحاطين بكوم استكانات ما أعرف شنو الفكرة
1: ما أعرف يعني. بوافيا هاي ما دار
0: ايه تذكرها
1: ايه بوافيا والنظة
0: ناس يسموها نظة
1: ايه نظة
0: ايه تذكرها
1: ايه بوافيا والنظة
0: ناس يسموها نظة
1: ايه نظة
0: حسب يعني. قبل شيء تسوري أستاذ سلطان حسبة الحروب اللي مرت على جينا قلت ما أدري جيل الطاري الصاروخ
1: قلت
0: قبل نسمع صوت الصاروخ مع تطور الأحداث قمنا نسمع صوته ونشوفه قبل وبعد
1: إذا ما يندق بصفك
0: هاي بعد يمك
1: مثل هالمزار رحنا عليه هنيوك
0: والله
1: لا لا الله كل من رونير طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا أهلا مع السلامة باي باي.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الله يساعدك.
0: يا هلا.
1: تايبين
0: طبعا. من تايبين؟ تعرف تايبين انت؟ تايبين
1: يا ابوي لو هاي الغلطه تصلح
0: الله
1: عباس اصلح منها.
0: بس شلون هالشيء؟ احكي لي شنو الوضع؟ ايش سويت؟
1: انا ما راويتك الجانب المشرق، راويتك الجانب المظلم.
0: انت ماكو بس قاعد وهاي الزينات تنزل لمحمد خمد دزليلي. اي والله
1: لا غير انا محمد ولا انا.
0: ما
1: قد وناسه.
0: بالعافيه.
1: الجو راقي والله العظيم. الجو حلو بارد وقاعد.
0: الف عافيه.
1: فالشيء راقي تمنيت اكمل.
0: بالعافيه. المهم انت تونس. انت كنت محتاج له ورا هالضغط اللي فات خلال الفتره اللي فاتت كلها.
1: اي والله. ورجعت انشغل عبد الكريم.
0: ولك
1: خابرني ابراهيم. ابني.
0: ها.
1: بابا وين انت؟
0: ابوي دعوفني.
1: أمك ماتت؟ عشيرتك ماتت؟ خير؟
0: شو تريد أبوي؟
1: بابا؟

0: الساعه 11 ونص بابا وين انت؟
1: شي عليك بابا ضعوفني يا بابا.
0: شوف قال مع العمود الميز نشده، قلت له والله مع
1: العمود الميز ما يدور. طيب
0: طبيت في البيت انا، خليني اضحكك اليوم
1: يلا.
0: انا يوم بدي اضحكك
1: علي الزين حبيبي.
0: طبيت في البيت اخ مره شو وين كنت انت؟ والله بشتوت قاعد تتونس وغير جو سوني قاعد مندمج وتعرف الصاربيه. قلت له يا رحمتك. قالت مو برياني لعب بطروقي
1: يابا.
0: قلت لها شين شنو قلت لها؟ قالت لي كلش بطني وسهال قوي.
1: وين قول هاي وين هاي وين؟ لا لا الا الله.
0: وهذا وين وهذا؟
1: والله العظيم قدرت ارجع هناك، ما حد هناك يخطفني يتبناني.
0: لا والله انا في السلطان جو راقي
1: بالعافيه. لا بالعافيه انت انت بصراحه ضغطت
0: البلان مالتي
1: يعني على على الكميه يعني خلينا نقول ضغوط الحياه اللي كانت خلال الاشهر اللي فاتت، كنت بحاجه هيك يوم على الاقل يعني.
0: لا بعد البلان مالتي كلها
1: هي خلص
0: اسبوعين ثلاثه فالت.
1: ممتاز. طيب نعيم شنو اللي اختلف اليوم بالمجتمع؟ شنو اللي وصل لهيك حال اليوم بنشوفه احنا؟
0: والله كل شيء اختلف سلطان. اختلفت الاخلاق، اختلفت المعامله. الناس قامت ما حد يثق بالثاني، جارك ما يثق يعني ما يعني شلون عن الثقه انعدمت بكل مكان يعني صراحه، يعني مو بس بالعراق حتى هنا حتى هنا باوروبا ماكو ثقه، ما حد يثق بالثاني. يعني قبل كنا شلون اذا احنا نطبخ شنو طابخين؟ مرقد مثل بامي، جيراننا ايش طابخين؟ فاصوليا، نبدل معون بباعون.
1: اي
0: هاي نتذكر عليها، وعلى قولة الصواريخ كنا نباوع عليها الصواريخ اللي مساويه تجي من ايران علينا. نشوفهم نشوفهم بعيننا، بس على قولتك يطيح بصفك وانت ما تدري. والعالم كله تغيرت وكل شيء صار حتى سهل. على قولة القبل المتصل.
1: نعم.
0: ماكو شيء بلحظه يسوي. احنا قبل وين؟ نركض ركاض نسعى ليل ونهار في سبيل انه نشتري لنا بجامه، لو نحط لنا التيشيرت، لو نشتري لنا ساعه.
1: صح.
0: لو يجيبوا لنا لعبه على قولتك نظل مقابلينها وقاعد.
1: اي والله والله تاكل يعني 3 4 سنين.
0: هذا مو هذول الجهاد هسه الجهاد؟ والله هذا حسين كمبيوتر وعنده بلاي ستيشن 5. رضا عنده كمبيوتر وعنده اكس بوكس. ابراهيم عنده كمبيوتر. قلت له عم ابويا صلوا على محمد.
1: اي والله. قول يا الله لا يقلبنا بينا، لا يقلبها بينا والله.
0: والله العظيم. ومحتارين شو يسوون، محتارين شو يسوون الجهال هناك.
1: اي يقول لك ضوجه.
0: ما اي يقول لك ضوجه ضايجين احنا. قلت لهم يعني هاي كل شيء متوفر لكم؟ قلت لهم الله يساعدنا قبل احنا ابوي.
1: ايوه
0: حصل علينا. قلت لهم نسوي مصياده، لو نسوي لنا هاي قصبه نلويها ونسوق بها، لو قاري. قلت لهم قاري ونسوي
1: القديمه.
0: والله العظيم كان ايام حلوه كانت.
1: صحيح.
0: اي ونعض ونعض دجاجتك بحلقه وتركض ويا القاري.
1: زين. اذا هي بوجهة نظرك هذا اللي صار اليوم وخلى المجتمع يختلف او يتغير.
0: التقنية والموبايلات والاجهزة الحديثة اللي طبت للعراق وكل العالم صار كل شيء.
1: طيب
0: هذا اللي انا اشوفه نتغير.
1: طيب حبيبي تحياتي لك وتونس وعيش اجواءك.
0: لا ان شاء الله راح يجي الثقيل بعد
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. تحياتي لك حبيبي، مع السلامة
0: حبيبي. بعد قلبي مع السلامة.
1: اتصال عندنا، يلا اتصال قبل نهاية الساعة. ألو ألو، وقلنا قبل نهاية الساعة بعد شنو؟ ليش هيجي؟ ما خالف. يلا عندنا اتصال، يلا يلا ناخذ اتصال. ألو ألو ألو،
2: شانك سلطان؟
1: يا هلا مرحبا،
2: شان الصحة؟
1: أهلا. شو هو انت تي شنو باش عايشه؟
2: اي
1: شو عجب؟
2: الحمد لله
1: الحمد خير وبركه. شو شلون الامور؟
2: الله يسلمك، شلون صحتك؟
1: الله يخليك يا ورده.
2: الله يسلمك، تحيه لك وللمخرج الورده.
1: شنو وين؟ عسى المانع خير ان شاء الله.
2: موجوده.
1: ايه كذبين عليك، كذبين على روحك. موجودة وين؟ غير مو خابرة.
2: لا والله موجودة، بس الأوقات يعني إنه أنت تجي البرنامج أنا أنام.
1: زين حلو ممتاز. خوش سالفة.
2: بس اليوم عجبني موضوع
1: يلا سولفي لي.
2: كنت أشارك. صارت مشكلة تقريبا صار هوية اليوم 3 أيام ويا أخويا. يعني شوف إحنا مثل ما نقول يعني متربين على أهل قبل، على أمي وأبويا. ومعلمين على شيء صح نساعد الناس فيه. بس ما أعرف يعني بهذا وقتنا هسه بهذا هذا هسه اللي ده نمر بيه إحنا يعني حرامات اللي يسوي زين يبتلي على عمره.
1: طيب.
2: أي 7:30 المغرب أخوي عزل المحل.
1: تمام.
2: قبل ما يعزل هيك بدقائق طقت يعني مرة. بنشر عندها التاير فأخوي قال لها يعني أساعدك. أي فمن من هالكلام هذا إذا ترى الكلام هذا إذا تريدين يعني هذا أبو هذا اللي يسوون السيارات والتاير هيك البنشر ما أعرف شنو. المهم أي المهم هي قلبت عليه السالفة يعني صارت هي زينة وهو مو زين.
1: طيب.
2: أي اليوم تريد قاعدة عشاير زلم يعني اليوم بالسبعة المغرب
1: زين.
2: رغم ما هو ما سوى شيء يعني هو قال إنه أنا أريد أساعدك يعني.
1: قدم لها مساعدة هو.
2: أي الوقت 7:30 المغرب فتعرف يعني إذا يشوفون المرأة واقفة يعني وبنشر
1: طبعاً
2: هاي واحد لازم يساعده أي فهو صار العكس عليه سجنته صعدت أوراقه للقاضي السنوية ما تقبل تتنازل يعني تقول أني ما أريد نسوان يجني أريد زلم
1: زين
2: على قولت أخويا وأني سويت قتلتها ذبحتها فأمي قالت له يعني يعني حاشا اللي يسمع قالت له خرب الزين يا ماتك اللي سويها ما أعرف يعني اللي يسوي الزين بهالوقت هذا يبتلي على عمره
1: صحيح
2: اللي حتى اللي يمشي بالحائط يعني واحد هو الحائط همين يمكن الحائط يشتكي عليه
1: ما هي هاي هاي هاي تفاصيل اليوم اللي تصير في المجتمع بصراحة
2: ضاعت اللي يسوي زين يبتلي واللي ما يسويهم يعني ما أعرف يعني على قولة بسام اللي يقول اللي أشوف الشخص منطول بالشارع وأوفته يعني أوفه وماشي وهذا صح يعني بس هي المشكلة غيرتنا إحنا كعراقيين يعني نقول نساعد العالم خطير
1: صحيح
2: صح
1: للأسف
2: ما أدري هسه هي تريد زلم إحنا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. مالية كردستان تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز. بغداد استقطعت 120 مليار دينار منها. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره الإيراني آلية تسوية المستحقات المالية وتنظيم التبادلات التجارية. النزاهة، السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية في قضية تلاعب ورشة. التربية تعلن عن إجراء تحديثات في بعض المناهج الدراسية. قائد عمليات بغداد والفرقة الخاصة يلتقيان بممثلي تظاهرات الخريجين القدامى لتنسيق خط سيرهم بمنطقة العلاوي. طهران تنفي وجود وسيط جديد للتفاوض مع واشنطن. الرئيس اللبناني، إذا لم يتم التجديد لليونيفيل علينا ضمان استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. طقس العراق، تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا.
4: عام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
4: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: تبدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: متمشو يعني.

0: مستمعينا طبعا رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم وبعدنا بالساعة الثانية. سؤال الحلقة: شنو اللي تغير بالمجتمع أو شنو اللي يخلي المجتمع يتغير بهذه الطريقة؟ شنو العامل الرئيسي برأيك أنت وبرأيك؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5 و07-8-02-11-6-1-1-7. بإمكانكم الاتصال بنا عبر الواتساب على 07-20-11-4-1-5. نأخذ بيان الاتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو
0: يا هلا،
1: مساء الخير،
0: شلون الأمور؟ يا هلا، شلون أخبارك؟
1: الحمد لله، الله يخليك.
0: الله يسلمك يا
1: الله يخليك.
0: شلون أخبارك؟
1: مساء العافية عليك، إن شاء الله بأحسن حالاتك أستاذ.
0: الله يسلمك، طول ما أنت بأحسن حال إحنا بأحسن حال.
1: الله يخليك يا عين، الله يديمك.
0: قولي شو اللي تغير بالمجتمع؟
1: بس هي التغيرات هاي لها يعني وقتها، يعني يعني دول الحقبة الزمنية أو الأشخاص أو يعني عندها تصير تغييرات، يعني ضروري التغيير يعني. بس الشغلة اللي يعني أريد ألتفت عليها من غير زاوية أستاذ،
0: شون
1: يعني قبل أستاذ كانت العشائر يعني

0: العشائر توقف على الحق.
1: نعم.
0: توقف على الشغلة اسم الله الكبيرة. توقف على يعني الشغلة اللي تبيض الوجه. يعني أصبحت العشائر يعني إذا إذا جار كره جارة نفس الصبح جايب عوانة على أبسط الأشياء على طفل على يعني كانت العشائر تنظم الأخلاق. يعني هذا متح شوية عمي ابن عشائر هذا
1: أي.
0: هذا بيسوي هاي السالفة أن هذا خير هذا عم الشيخ فلان وخال الشيخ فلان يعني كانت لها دور تربوي وأخلاقي. أشو هسه ابن العشائر صار حشاك أنت يعني أسوأ خلق الله.
1: هو مو ابن العشائر هي للأسف قام من يدعي هذا الموضوع صاروا أكثر من الحقيقيين. يعني لا تزال اليوم تلقى مثلا عشيرة ضمن عشيرة معينة إذا كان كبيرها إذا كان أولادها يلتزمون أخلاقيا أكو تفاصيل ما يقعدون عليها ما يدخلون بيها بس أكو من يدعي هذا الموضوع صار كل من يجي قال لك أنا هاني عشيرة فلان. يعني إحنا قبل يمكن كنا حتى ما نعرف أسماء عشائر يعني أصدقائنا وأهلنا وقرائبنا وجيراننا ما نعرف أصلا ذولي شنو عشائرهم نعرفه من أخلاقه من تربيته من تعامله فهي بهذه الطريقة
0: يعني تاهت صارت عصابات مو
1: نعم.
0: عشائر صارت عصابات بالضبط يعني هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع هي العشيرة. هسه من نقول فلان استاذ سلطان فلان مثلا خلينا نقول بياتي نعم ولا بيات ذولا ما يرضون بالناقصة يرضون بالموزينة.
1: نعم
0: هسه صارت يعني صدق حتى اللي عند عشيرة حتى ما مرغوب بي يعني ما أعرف ما أدري شلون يعني يخوني التعبير والله أستاذ. فالأخت اللي قبلي يعني كانت تأكد تقول اليوم يجون الزلم هاي الزلم خل تقعد على الحق هي هاي احترامي إلى البرنامجك لو بتعشائر أصلاً ما سمع هيك سالفة العمامة
1: وما سوالها شيء بالعكس قدم مساعدة
0: سوالها دعينا من سوالها ما سوالها احنا هذا الموضوع يعني ما عندنا تفاصيل مضبوط لو بتعشائر صدق ومحترمة أصلاً ما تجيب طاري هاي السالفة
1: نعم
0: بس خطوتين بالشارع انت يصير لك شيء موزع
1: بالضبط
0: فعالي اقول له هي بنت عشائر اصلا كان ثلاثة الموضوع وما كبرت وللأسف
1: للأسف
0: يا
1: والله
0: يصلح حالنا
1: فدول عينك يا وردة تحياتي إلك
0: الله يخليك تسلمين. نور ان شاء الله
1: شكرا نور. الله يخليك يا وردة مع السلامة باي باي لو. حسين بس جماعة الواتساب مرات ما يطلع صوتهم بس الاتصال عادي لا يطلع باكر اي باكر راح تترتب الامور ان شاء الله تسمعون خلال بكم
2: اي زتن
1: مرة هذه صح

طيب خليني أذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوعنا يقول المجتمع اختلف من يعني من سابقا إلى الآن، وأكو هواي تفاصيل ممكن إحنا شفناها إنه هي اختلفت، فلذلك برأيك أو وجهة نظرك أنت شنو اللي خلى المجتمع يختلف بهذه الطريقة من الشكل السابق إلى الآن؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115، وبإمكانكم أيضا الاتصال بنا على 0700011 على الواتساب، طبعا 0700011115. هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. أيضا بإمكانكم أن تكونون ويانا على البث المباشر على التيك توك، وتكونون طبعا ويانا يعني نسمع صوتكم و... و... نسمع صوتكم ومشاركتكم.

0: ثقافات مثلا، مواصفات احذيه، فتصير اشياء تختلف يعني حتى لما ناخذ. فاحنا كنا ما مطلعين قبل، يعني ما كنا مطلعين على اشياء. هسه انت اي شيء تريده مثلا تروح على موقع تشوف اكثر، مثلا قميص تشوف اكثر من لون تقدر تختار. قبل كانت يعني الاوبشنات محدوده عندنا. واحده من الاشياء انه الانفتاح على العالم، احنا كنا ما مختلطين في العالم، يعني بس مسافرين طالعين. حتى اللي يسافر كان يعني على قد مثلا شغل وتعب يكون نفسه ويرجع. هسه قامت العالم تطلع، يعني قامت انه تشوف، فصار الانفتاح على الناس. يعني هي التكنولوجيا اوكي، التكنولوجيا بكل العالم. هسه اجيب لك مثال من هنا، يعني هنا تغيرت الاشياء. هسه عندهم هذا، عندهم سياره بدون سائق زين، الويمو. هسه اذا تدور عليه اسمها ويمو، WAYMO.
1: اوكي.
0: البدايه انا كنت اسال يعني حتى اصدقائي او صديقاتي اسالهم يا بهاي الويمو، يقول لك لا انا لو اموت ما اصعد بسياره، ما اصعد بسياره بدون سائق، شو انا اصعد فيها؟ هسه صار الطلب عليه، قامت العالم ما تفضل انه تركب ويا سايق اوبر او سايق هاي التطبيقات. ليش؟ لانه ما يحب يتكلم ويا الناس، اختلفت الوضعيه. يقول لك انا ما احب ادوخ نفسي ويا البشر اسولف وياهم. فبدت العالم تبتعد عن البشر. هاي وحده من الاشياء التكنولوجيا اللي غيرت الناس، خلت الناس يعني شلون منعزلين، حاول ينعزل. يقول لك ما ادري شو اسمه، بينما هي تجنب الأواد مثلاً، صح؟ فواحدة من الأشياء هي التكنولوجيا. التكنولوجيا بدأت تطغي. يعني شنو واحد بدون شسمه، بدون بشر؟
1: أي.
0: بس العالم يقول يعني والله تسعى السيارة.
1: إحنا شخص ونعرفه ونباعه وقدامنا وبشر كامل، ومرات ما نأمن نصعد وياه.
0: صحيح.
1: عاد اليوم هو عبارة عن شيء.
0: العالم متأمن بالتكنولوجيا. يعني سيارة بدون سائق. حسنا تصعد سيارة، توقع نفسك تصعد سيارة باستيارة من كيف يلوف ومن كيف يضرب برايك. ما تعرف كيف تصعد. واحدة من الأشياء هي هاي التكنولوجيا، أنه خلت العالم تبتعد، حتى يقول لك ما تواصل ويا الناس، واقعد براحتي، وحتى لا تعب نفسه هذا يدوخني ويسولف لي ويطلع مصادق دكتورة
1: مثلا.
0: صادق دكتوره تصرف
1: عليه. اي لازم. اي
0: يعني هاي الاشياء الغيره. انا ما ادري عمال يشتفي بي ويقول طول.
1: لا لا لا، في عشت ذاك اليوم. لا جميل اليوم، هو راضي، ما اضطر اي كومنت حد الان. طيب
0: ايش ولد اليوم تطلع
1: لا اليوم تمشي امورك انت. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا.
0: بعد وانت ما دام سكيتني خلاص يمك.
1: الله يخليك حبيب قلبي.
0: في مال
1: الله. مع السلامه
0: حبيبي.
1: شنو؟

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو
1: الو
0: حلو
1: بيك عمار المغتربين.
0: ما هو تدري من زمان انا قايل انه عمار عنده مشكله بالمغتربين.
1: على طار المغتربين تحياتنا العلاوي حياني. البائع وين؟
0: البائع ما اعرف
1: لك. باكر حتعلق بديربون حتصير بوكسات.
0: عفوا اشتيدك شلون؟
1: باكر حتعلق بديربون حتصير بوكسات.
0: ليش اكو؟
1: ما دول السرترية مال امريكا جايين بالدراجات
0: بايكر.

0: هذولي؟
1: ايه جايين بابا
0: اوف شو عندهم؟
1: اي والله
0: احتمال
1: عنصريه ضدنا محكرهونه.
0: من ام انتو؟
1: احنا العرب.
0: ايش مش مدري انتو عرب؟
1: فالعربي ذا وهم ذاك مخش مع عراقي اصلي يعيط
0: زين
1: والله. والله طمنونا البائع بخير خلي يسوي حتى لو يجي.
0: والله ما اعرف نداء للبائع نشوف اذا هو بخير ان شاء الله. ايه
1: لا بخير.
0: طيب
1: ما دير بالك
0: شين اللي اختلف؟
1: والله اللي اختلف احنا قبل كنا نلعب بالشارع
0: اوكي
1: بس طلعنا متربعين ونحترم ونقدر.
0: ايه
1: جماعة للبعض
0: ليه
1: يجون علينا
0: البعض
1: ما لعبوا بالشارع بس طلعوا ولد شارع.
0: ايه زين شون هاي؟
1: هاي انا توقعت وش الاغاني
0: صدق؟ بالمناسبة هي تعرف هاي واحدة من الأشياء من الثقافات اللي تتداولها المجتمع؟
1: أستطيع أنا قايل لك ما أتكلم كلامي
0: لا لا أنت لا يا الباع يقول أول ما أفتح الراديو يطلع لي كلمة البائع موجود موجودة هي.
1: عاش ديدك الله يحفظك. نرجع الموضوع
0: زين
1: فقلت لك أنا ما أتكلم هباء منثورة أنا من أجل أسولف
0: أسولف شيء
1: إيه صح يعني يخوني التعبير وتصفيط الكلام باعتبار يعني اختلاف ثقافات
0: لا لا امورك بيس
1: اي بس حقيقه هذا موضوع الشارع صح لو غلط شوف لك طفل يلعب بالشارع ما

0: على كل التفاصيل اللي نشوفها بالمجتمع، لان هي تسوي لنا نوع من ال ما اعرف شو اسميها الهايبر.
1: هسه عمار بيده يبكينا ويضحكنا ويفرحنا وكل شيء يسوي. بيد هذا عمار، تخيل
0: تخيل الموضوع.
1: الموضوع هذا عمار الله لا يوفقه،
0: زين
1: على الخط.
0: ما
1: يصير اهدي له شعر العمار يسمع بينه وبين نفسه.
0: يلا
1: اسمع عمار، اكتب باليوتيوب الشاعر خضير هادي انت مو مال احترام. ليش حلو
0: يضحك؟ زين
1: فهمني، فهم قصدي.
0: ما اعرف هو ده يضحك عاد. ايه
1: ماضيك الاسود.
0: ايوه يطلعهم سجله. ايه والله شو مدرك. طيب تحياتي لك حمدي حبيبي،
1: ونرباك على المغتربين عمار ترى. ها
0: ايه ايه
1: ترى فشفش لك التايرات.
0: زين
1: شوف لك واحد يدكي كمان حاسبه
0: بهاي السيارة؟ يلا باي مع السلامة حبيبي، هلا باي باي. ايه طق انت هرين؟ شنو شو؟ لا اله الا الله، ايش فيك بابتك؟ تواصل؟ طيب؟ والله ما ادري. طيب هاي اهداء لكل مغترب؟

0: يلا
1: شوف هسه من خلال اللي حكوا مثلا لحن الحياه استاذ سلطان مثلا هاي سمعتوها هسه لون متصل او صوت متصل موجود. المهم من خلال اللي سمعناها هسه احنا من خلال المستمعين واللي حكوا اكثر من شخص يمكن اعتقد الى انه اكو في التفصيله معينه عندنا يعني اذا نحاول انه احنا نحلل ليش المجتمع قبل عن هسه اختلف وصار اكو نوع من خلينا نسميها عبك انه مجتمع جديد. وهذا اللي مرات يقول لك لا والله الحياه نفس الحياه بس البشر اختلف. هسه هو انا سؤالي ليش اختلف؟ شنو اللي خلاه يختلف؟ شنو العامل الرئيسي اللي خلى هذا المجتمع يختلف بهذه الطريقه او يصل الى هاي المرحله من الاختلاف بحيث هو اليوم يفكر بطريقه مختلفه تماما ويفكر الى انه اوكي انا اليوم ممكن هاي الحياه قدام شو بيها، الحياه تصير انا كل الاشياء والصور اللي انا اتابعها ممكن تكون هي مختلفه بالنسبه لي. على افتراض الى انه انت عندك وجهه نظر معينه وعندك فكره معينه، اعتقد الى انه انت بحاجه الى انه تفكر بها بطريقه اخرى. يعني هسه مستمعينا كل واحد شافها من وجهه نظره، واحد يقول لك مثلا يابا موضوع انه سهوله، واحد يقول لك مثلا موضوع الالتزام، واحد يقول لك مثلا موضوع المتابعه. يعني اذا كل واحد عنده وجهه نظر في هذا الاختلاف وكلهن بالتحليل هن يطلعن صحيحات. بس احنا باقي نص ساعه بس خليني انا اسمع من عندكم اكثر الى انه برايك شنو العنصر الرئيسي اللي خلى هذا المجتمع يختلف تماما وتتغير به هواي تفاصيل خصوصا هنا بعرف. طبعا ناخذ اتصال يعني. الو
2: صح
1: يا هلا
2: شلونك؟
1: اهلا وسهلا
2: والله.
1: شنو الاخبار؟
2: شلونك؟
1: هلا
2: والله جو الكريم
1: الحمد لله
2: زين. اقدر اسال سؤالي
1: الجواب؟
2: انت على اي شعب تسال؟ الشعب اللي يركض ورا هاي البدايه الساعه 4 الفجر ام الشعب اللي يطلع

0: أم الشعب اللي ما يفكر؟ أم الشعب أي شعب؟ مين تريد أبدي لك؟
1: نحكي بصورة عامة.
0: من الشعب اللي باع مثلا صوته؟ عن أي شعب؟ حدد يعني، حدد لي نوع فئة من الشعب حتى أجاوب.
1: ياهو اللي شوفه هو أكثر كان ظاهر يعني بالتغيير أنت مالته.
0: أنت تتصور إنه هذا التغيير إجا عبثي؟ هذا الهسه اللي احنا بدنا نعيشه، ودن اكو ناس لامسه هذا التغيير.
1: نعم
0: صح،
1: بدليل يناقشون
0: اي بدليل انه هاي كل الناس اللي طلعت هسه حطوا اصابعهم على مواضع كثيره من الالم ومن الجروح. انت تتصور هاي المواضع اللي قالوها جت عبثيه؟
1: شنو يخليها لا تجي؟
0: ما جت صدفه.
1: زين،
0: شوف اليابان كان أسوأ شعب، للصين وفعل ما فعل بالصين وكذا كذا، من انشووا وانضربوا القنبلة النووية. هسه اليابان قاموا يسحوا له كوكب اليابان.
1: إيه كوكب.
0: كوكب اليابان. زين، تجي النظيرة بالعكس. إحنا مثلا خلينا نقول بالأربعينات البشر كانت العراقيين كان مثقف. كان يقرأ. كان يقرأ.
1: طيب. مثقف. من اللازم ليش ما يقرأ هسه؟
0: هسه من اللازمة هذا الجهل المتعمد كل مفاصل الدولة.
1: طيب،
0: كل مفاصل من بوت الصف اللي يبي 70 طالب هاي جريمة.
1: زين،
0: هذا الطالب ما راح يطلع، ما يطلع طالب سوي. من ابنك يصير صف سادس لازم تصرف له 15 مليون حتى ينجح. هذا الموضوع مو يعني مو صحيح، مو سليم، مو سليم نهائيا، مو سليم. فكره وتصوره عن اللي جاي مبهم.
1: زين،
0: هسه قول لي اي احد مثلا جيب اي جاي مبهم.
1: زين،
0: هسه قول لي اي احد مثلا جيب اي واحد يتخرج يقول لي ايش راح يصير؟ مخطط التل بعد شهر؟ اقول لك لا، لو اشتغل تاكسي، لو اشتغل مندوب، لو اشتغل ديليفري. ما اعتقد انه العراقي اختزل انه يشتغل ديليفري. فكرة إنه يشتري دراجة ويشتغل ديليفري، ما أعتقد. ما أعتقد العراقي الحقيقي طبعا.
1: زين،
0: ما أعتقد إنه العراقي يقعد الصبح كهرباء ازدحام كذا كذا. تتصور هاي كلها نتساعد على التغيير على نفسيات البشر؟
1: مو هسه هذا اللي يتعامل بهاي الطريقة، هذا ما جاء من غير كوكب، هذا نفس الكوكب اللي احنا عايشين به،
0: اللي أنا وأنت اللي عشناه. ترى عشنا أسوأ من هذا.
1: يعني ليش ما صرنا هيك؟
0: أعتقد ما صرنا هيك لين أكو كان جيل قبلنا متربي تربية صحيحة، وآسف لهاي الكلمة. وآسف طبعا، كلش آسف. يعني إحنا آخر جيل أمهاتنا ربتنا تربية صحيحة.
1: وهم هم يقولون لا، انتم الجيل اللي اوكي تحكون عن نفسكم تقولون تربيتوا اخر تربيه صحيحه، احنا هم الجيل اللي عرف التقنيه وعرف ان يثقف نفسه اكثر مما انه انتم ثقفتوا او تعلمتوا. ما هو كل جيل يشوف نفسه هو مختلف.
0: ايوه اكثر الان كلمه ايوه اكثر مفردات قبل العيب قبل لو هسه
1: قبل اكثر
0: قبل أكثر. زين، هاي كلمة العيب كانت يعني مو بمحلها؟
1: لا، كانت بها أشياء أهم. يعني أنا دائما عندي ملاحظة لأنه بعض الأشياء اللي هي كانت مو عيب بس هم أهلنا قالوا يقولون عليها عيب.
0: ما يخالف يعني هي كانت يعني هي 90%.
1: 90% أي مكانها كانت.
0: 90%
1: بس مو خالد هسه حتناقش وياه. هسه أنا أقول لك سالفة، هسه مو إحنا نحكي مثلا هسه إذا كان فرق الأجيال وأنا طارحها قبل إلى أني أوكي هسه هذا جيل واختلف طيب إحنا ما قاعد نحكي عن مجتمع كامل بكباره صغاره شيابه شبابه يافعي كلهم، كل الجيل هذا أو كل المجتمع العفو هذا هو كله اختلف. يعني حتى الشايب الرجال الكبير اللي هو خلينا نقول واحد عمره اليوم 60 سنة، هسه 60 سنة قبل 20 سنة كان مختلف تماما عن 60 سنة هسه.
0: كان أكثر هدوء صح
1: مثلا، ما هو نفسه هذا اللي هو قد يعتبر من جيل الطيبين. هسه شنو اللي اختلف عندنا هسه بالمجتمع وصار هيك شيء؟
0: مو قلت لك اللي اختلف الوضع العام. الناس أصبحوا ماديين. المادة اليوم أصبحت

0: ان هنا تاكل وتشرب. يعني بعد ما يقولون هذا مثلا مثلا هذا خريج او ايش دارس، لا هذا ايش عنده من يا عمام
1: اي
0: الاي جهه ينتمي. تعرف شلون؟ طبعا هي هاي كارثه الكوارث، من تجي تسال الانسان تقول انت يا عمام بعدك انت ما حاكي وياه، انت من يا طائفه.
1: اي
0: كارثه الكوارث.
1: وهاي تكون الكلمه هي، وتكون هاي الكلمه هي كلمه لمعرفه كيفيه التعامل معك.
0: بالضبط. هاي اللي اكو مثل انجليزي يقول النظره الاولى هي النظره الاخيره.
1: اي بالضبط.
0: من البدايه من تقول انت مثلا انت منين، اقول لك انا اكو نظره سابقه مثلا كانت صحيحه او كانت غلط.
1: اي
0: بس بالوضع العام الوضع الماده هي اللي اصبحت تحكم هذا هذا المجتمع. ومع الاسف اليوم المظاهر اصبحت هي اللي تسوق الناس.
1: صحيح.
0: هي اللي تسوق الناس.
1: أهلين. طيب تحياتي لك، انا اشكرك.
0: هاي انت هاي هذا الكبسول مالتك.
1: اي لازم ضروري ضروري ضروري كل فتره ضروري هذا مثل الفيتامين هذا. اي جدد الاشياء. ان شاء الله يا رب.
0: الساعه الكهربائيه
1: بلكت. اي والله على قولتك. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لك، تسلم. هلا وخلود. هلا باي باي. اتصال. الو.
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور.
2: تحياتي لحضرتك. المخرج.

0: طيب.
1: فكان الناس سلبية كانت كثيرة جدا. يعني أتذكر أنا ما رحت لهم يمكن برا من دار الشام. وكان عندنا الوالد الوالدة الله يرحمه كان عندنا أجهزة هاون جاون ما أعرف شنو. كان ينطوها للناس ويعني الناس يكلبون بيها. فدخلنا المشاكل معهم. يعني الوالد الله يرحمه قالها لوالدي بعد لا تنطين هاي الأجهزة مالتنا نحن مشتري بفلوسنا تعبانين بيها. الناس ما عندهم مخافة لنا هم هاي ينطوها الناس آخرين.
0: صحيح كلام.
1: يعني الجيل السابق نهائيا أنا يعني عشتها ما كان إنه جيل ملاك وايد كان أكو ناس مسربتين مثل ما يقول.
0: نعم.
1: وعندهم أجرام
0: بس بهذا العدد اللي نشوفهم هسه.
1: والله أنا أقول لك أساسا أنا قبل كان إنه العراق جد كان 6 ملايين يمكن أتذكر ما أعرف أي تعداد.
0: زين.
1: هسه حاليا 5 أضعاف. إذا كان قبل أكو مثلا في قرية معينة إذا أكو 2 مجرمين أضربوا في 5 فالنتيجة. ولكن أكو شغلات قبل ما كانت موجودة أو قليلة جدا جدا. يعني أنا قبل فترة جبت قبل أشهر امرأة فالمعلقين معظمهم يقولوا شنو هالبرود تتكلم عن 2 بنات مهزومين من عدها أطفال خطية مكفرهم
0: نذل
1: وداز عليهم وما أخذهم.
0: طيب
1: تغير شلون يعني يا امرأة شلون طال قلبك انت وابوهم اذا ابوهم موجود
0: تدخلون في هذا
1: السبع جبتي لهم موبايل وسلمتهم بيهم وموبايل ابو النت وتابعينهم تشتري لهم الخدمة طبعا الاطفال يعرفون.
0: طيب.
1: لا اعرف شنو صح ولا غلط. اقول لك اكو شيء استاذ سلطان يعني بصراحة اعتقد اكو نسبة عالية جدا من الشباب عايشة على الابتذال.
0: طيب.
1: ربما هاي واحد يحكي بها
0: طبعا
1: بس هاي موجودة.
0: أيه.
1: والله اشتروا سيارات بقناعتي الشخصية يعني اسمع اكو بعض الناس من يحكون يقولون فلان حتى ما يقولون الاسم هواي ناس دفعوا فلوس ويستحون انه طبعا هذا غلط انا بنظري لو اي شخص اتعرف بالذات قبل ابلغ عليه لو
0: صحيح حلو والله صحيح خوش
1: اوكي ولكن للاسف يدفعون فلوس واكو ناس حشاك سعد يستلم يعني نذل اكثر من نذل اللي يبتدي بنية وياخذ الاساس من عندها ويروح يشتري بها يشتري بها سيارة يشتري بها كذا وكذا. للأسف هذا التغيير أنا بقناعتي النت هو عامل سلبي جدا.
0: نعم. طيب.
1: ويجب الحذر من عنده.
0: نعم.
1: نعم.
0: طيب أشكرك أنا شكرا جزيلا أبو فاتح حياتي لك يا أهلا ومرحبا مع السلامة باي باي. يلا ممكن مساء الخير أستاذ عمر شلونك عيني شلون أخبارك ناخذ اتصال ألو.
2: ألو هلا سلطان.
0: أهلا لما هلا بيك.
2: مساء الورد لك والعمار.
0: يا أهلا وسهلا.
2: هلا بيك. سلطان راح اقول لك كم شغله يعني اللي صفنت لها وغيرت تغيير ما اقول ما اعرف اني بالنسبه لي اقول غيرت 90%
0: نعم.
2: 85% هيك النزوح نزوح الريف الى المدينه.
0: طيب
2: نزوح الريف الى المدينه غيرت هوايه الديمغرافيه والثقافات اللي كان هو عايش ببيئه وجاء على بيئه يعني صخب وحريه وحياه.
0: طيب
2: فشلون اقول لك يعني صارت ما معلمته او هو ما اعرف بس اشوف انه كان بالريف مقيد ما عنده حريه راي يمكن كانت المراه مقيده انا مو انتقاصا منهم لا سايد اشوفه
0: يعني هذا فعل المجتمع هذا ما لا يعتبر لا سلبي ولا ايجابي هذا فعل مجتمع بيئه مجتمع تختلف هنا عن هنا بفعل لانه يعني خلينا نسمي الريف المناطق اللي تكون هي حتى طبعا
2: تختلف عن بيئه الشمال.
0: نعم 100%
2: وهكذا
0: اي صحيح
2: فتشوف هي من جو المدينة حرية وصخب الحياة فصار اختلاف كل شيء وحتى صار ضغط بالسكن بالخدمات بهواية أمور.
0: نعم.
2: وثاني شيء إنه صار خلينا نقول المجتمع العراقي أو البلد صار بلد كان قبل منتج هسه صار بلد مستهلك.
0: طيب.
2: يعني كان قبل يزرع ويصنع ويأكل بيده. هسه صار مستهلك. يعني يمكن حتى تجيب بضاعة رخيصة بالسوق يعني عادي يشتريها ما يهتم وهاي سببها انه هي البطالة.
0: طيب
2: البطالة
0: هواية هسه هذه تغير مجتمع تغير تفاصيله تغير ممكن حتى تصرفاته يعني
2: ايه تغير لان قبل احسن تقول قبل كان مؤسسات الامن يعني مضبوطة لا جريمة لا مخدرات
0: قبل لا شلون كان ما عندنا بطبر شو ما نكو هيجي اخو ما كنا عايشين احنا بالدولة الفاضلة يعني
2: واحد بس يحسونه
0: لا
2: الجرائم والمخدرات يعني كل مكان
0: لا الجريمة اختلفت اي بس ما كان عندنا جريمة مستحيل ماكو شي فيلم
2: اي بس مو اختلاف مو مثل هسه يعني هسه صار يعني ايش قد تقول لي يعني يعني هسه تشوف الاختلاف قبل قليل بس هسه لا يعني كل مكان تشوف جرائم يعني تفتح اي موقع تشوف جريمة مخدرات فشوف يعني كان

0: انهيار المؤسسات الامنيه كانت يعني كلش خطا، والديمقراطيه اللي فهمناها كلش خطا وغلط. يعني احنا المفروض تجينا تدريجيا الديمقراطيه، ما تجينا دفعه واحده. المفروض يعني تتاهل المؤسسات كلها بالديمقراطيه. احنا فهمناها غلط، فشفنا الديمقراطيه اثرت على كل المجتمع.
1: طيب لما راح طيب تحياتي إليش لما بصراحه اليوم ما ادري. خلينا عندنا اتصال نسمع اغنيه عموري كيفك يلا الله. دوريتك كلمة معبرة يا دوريتك

0: هیچ نخ اتصال. الو يا يا اهلا وسهلا.
1: سلام سلطان،
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله تمام. قبل شوي اول ما فتحت الراديو كان اسمع هذا محمد يسال يقول وين البائع. المكروه ما سمعت
0: هو
1: قبل بس هذه
0: الكلمه
1: مباشره
0: استفزتك.
1: وبعدين يلا لما سمعت الموضوع
0: اوكي طيب سالفيني.
1: فانا بوجهه نظري انه شو اسمه العدد السكاني يعني الزخم السكاني او كم الناس اللي صار على الارض قلل من الكواليتي مال الناس والفاليوز مالتها. يعني انسان سابقا كل شيء إلى قيمته وكل قرار يتخذه إلى أهميته، بس حاليا إنه أحس من قد كثرة الناس بالأرض صارت يعني الأمور اختلفت. فهذه أحس أول شيء. بالنسبة للعراق مثل ما ذكرت البنية اللي قبلي، مثل ما تحولت الناس بالنظري في المدينة، أنت دخلت ميديا على ناس ما تعرف تستخدمه أو دا ترويهم شيء هو صعب يطبق بأرض الواقع، بس هو دي يطبق لأنه صار مرئي وبسهولة. يعني الإنسان سابق اللي يشوف بس مسلسل مصري يتعلم من عنده،
0: صح، مصدر كان واحد عنده
1: بالضبط. حاليا عنده كل شيء متاح له، فانت هاي الميديا اثرت، بالاضافه الى انه هو بلد طالع من كذا حروب فيدور اي متنفس، فيصير هذا اختلاف الاجيال. فالاب تلاقيه هو طالع من ازمه حروب كذا وعايش حياه معاناه، ما حيكون باله صافي يقعد يتابع هالابن، فينطي هالميديا، وبالتالي انه يشاعدنا هذه الاختلافات والأشياء اللي نشوفها في الشارع تختلف عن اللي سابقا. وأنا هذول ثلاث نقاط أحس بس هم الرئيسي بهم، إنه عدد الناس صار كلش هواية، فهذا أثر بكل الأرض. بس إذا نريد نكون سبيسيفيك بالعراق، فأتوقع الحروب والميديا اثنيناتهم أثرت.
0: طيب ممكن نوصل إلى هذا السوء بهاي الأشياء؟ يعني لا، يعني نشوف إحنا الأشياء اللي هسه
1: إيه
0: اوكي جيد.
1: ما عندي تفسير، هذول الكلمات اللي جمعتهم سلطان.
0: يلا اوكي. يلا يلا لا خلاص، هاي بالعكس حلوان صوتك سيت والله. اوكي تحياتي لك. طيب مستمعينا، طبعا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، بصراحة أنا أعتقد إلى أنه ما جعل المجتمع يتغير بهذه الطريقة، الأول هو غياب الحياء، غيابه

مو فقدانه، غيابه، أصبح في أماكن أخرى. والآخر إلى أنه هو خلينا نحكيها بالحسكة العراقية، أكو شيء كان عندها أن يقولوا دائما حظ وبخت. أعتقد هذه الأشياء بدأت بدأت تنتهي تماما، إلى أن وصلت إلى مرحلة أنه ما موجودة، بدنا نشوفها على واقع الحال. لذلك غياب الحظ والبخت والحياء جعل من عندنا اليوم إحنا مجتمع يرى كل الأشياء هي طبيعي وعادي وما عنده. فلذلك نحتاج إلى إعادة تأهيل أفكارنا على الأقل إحنا كأفراد، ونبدي ننتقل أو نبدي ما أدري نتغير نحو الأحسن. هسه مناسبة التغيير ما له ترى اسم، لا هو نحو الأحسن ولا هو نحو الأسوأ، بس نحو المتغير الغير مقبول. وأنت بعد فسر من يمك. ننتقل باكر إن شاء الله بحلقة جديدة من على طريقة حياتي لكم. باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. مالية كردستان تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز. بغداد استقطعت 120 مليار دينار منها. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره الإيراني آلية تسوية المستحقات المالية وتنظيم التبادلات التجارية. النزاهة، السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية في قضية تلاعب ورشة. التربية تعلن عن إجراء تحديثات في بعض المناهج الدراسية. قائد عمليات بغداد والفرقة الخاصة يلتقيان بممثلي تظاهرات الخريجين القدامى لتنسيق خط سيرهم بمنطقة العلاوي. طهران تنفي وجود وسيط جديد للتفاوض مع واشنطن. الرئيس اللبناني، إذا لم يتم التجديد لليونيفيل علينا ضمان استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. طقس العراق، تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: وياسان دراسيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: سيارتك وتوكل، يلا هذا الحج الزايد
0: عوفك. اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: على الرشيد على الرشيد
1: حبايبي تحياتكم جميعا. استمعوا اغنيتي الجديده عنوان حبيبي بي بي بي. هاي الاغنيه راح تسمعوها على اذاعه الرشيد المحترم وتحياتي لكم الجميع.

0: أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويت.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الرشيد اف ام، المود مودك.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا جديدي على اذاعه الرشيد ماجد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: يبقى على سؤال.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

حبايبي الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بيبي بيبي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو رشيد على الموجة 91.5 FM. راديو رشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه بار أقرب. بعت الرشيد اليعاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع بك المفضلة وآخر الآر وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق بر على جوجل بلاي وأب ستور باللغة الإنجليزية رشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نصف القارة مهيمن الأب بعد قليل.
1: العاصمة بغداد تستقل راديو الرشيد على موقع 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: رجع والحلم شي رجع.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن

0: رشيد على رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500.
1: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني
8: اسمع.

0: عم تسمعه الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم هيمن الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا من داخل البلد ومن خارج البلد. وتحية من جمهورنا في من زاخو إلى الفاو، ومن الخليج العربي والدول العربية وكل أنحاء العالم وأوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وكل أنحاء العالم. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم، مسوي غصة عندنا. قبل شوي احنا كنا ناويين نحكي على موضوع ثاني، لكن صارت سالفة نسولف فيها أنا وعموري، فقال لي مهما نحكي عن الأخلاق. قلت له نحكي عن الأخلاق، شنو اللي صاير عندنا؟ احنا عندنا أزمة أخلاق، أزمة الأخلاق، وأزمة يا ناس كبيرة، وأزمة يعني لا تتوقعون انه بس الأزمات اللي هي الكهرباء والمي ولحد يقول ولحد يقول بالضبط جيل كبير وجيل صغير وجيل لا اكو شيء يتحول. بالضبط يستغل الشيبه مالته رجل كبير بالعمر يتجاوز عليك. انا مدى اقول الكل، كلامنا اليوم لبعض الناس، ودائما هي شريحه اكيد بالمجتمع صارين نتعامل باستهزاء، ما نحترم كلامنا للبعض، بعض من الناس، لكن هي شريحة دا تنتشر من هواي، من بعض اللي مسوي نفسه إعلامي، اللي مسوي نفسه مشهور، مسوي نفسه لاعب، مسوي نفسه فنان، واحد فاتح صفحة يحكي على العالم وإلى آخره. فهواي تفاصيل بالأخلاق، هذا أخلاقه عالية، هذا مؤدب، يضحكون عليك يعني مو إيه بالضبط بالملابس، اللبس، طريقة اللبس. مو أنا جد مع الحريات، أنا مع حرية الإنسان. أكو أشياء يعني إلها الذوق العام، أكو أشياء إلها الآداب، هاي يعني مال آداب الجلوس والأكل والطريق، آداب الطعام، آداب الحديث، هذه الأشياء البسيطة. صارين إحنا لا طبعاً يعني أنت إذا أي يعني اليوم صار الشاب، خلينا نكون واقعين، الشاب إذا شال الكتاب يضحكون عليه، والله يضحكون عليه زين، وأنا مسؤول عن هالكل، يضحكون عليه إيه يضحكون عليه، والله يضحكون عليه إيه صح إيه يعني هواية تفاصيل. اليوم الشاب إذا يحب سينما ويحب كذا ومثقف تشوفه سينمائيا ومرتب ومن أوادم أقول لك ها شنو أنت، شو صار خوش ولد؟ لو أكو شغلة بيك غلط، لا هو أنت متربي صح يعني مو إيه إيه هذا إيه لا هذا أمه هواية مربيته، لو يضحكون عليه هذا أمه تخاف عليه، لو لا يا أبي غير ربتهم بدمع العين يعني هذا ما أعرف. فطالع عندنا شريحة لا هي حديثة ولا هي قديمة ولا هي من جيل اليوم، لا مختلط، صارين نضحك ونتنمر بشكل طبيعي. ليش وشلون وشنو السبب؟ اي بالضبط يعني مباشرة يعني كسرت اني والله سهوا والله ذاك اليوم سهوا كسرت، راجع من الدوام تعبان ألف شغلة ببالي، كسرت الرماش وعفوا والمسبة وإلى آخره، فطلعت يدي من الجامعة سلمت عليه، سكت هو من سلمت عليه، وصلت للتقاطع قلت له ليش تسبني؟ قال ها؟ لا لا أنا ما سبيتك، عفته ورحت. وياك عائلتك وياك كذا، أقدر أفشلك بطريقة يعني عادي، ترى أقدر أستعمل هاي الأساليب، أجر بوشك وما أدري شنو يعني قديمات، إي وأقدر أمد إيدي ما عبالك يعني عادي، يعني رجال أضرب أنظر طبيعي، فالمشكلة يعني مثلا بس هي حلوة. إيه هو متخيل هو نفسه أنه أنا أغلط، أنا شقي، أنا ما لا لا لا لا، ترى حتى الأشقياء لهم قوانينهم، كانت حتى الأشقياء لهم قوانين، للعلم الشقي ما يجي على واحد مؤدب، قبل يعني علي الوردي درس الأشقياء، الشقي ما يجي على واحد فقير ومؤدب. ها على فكرة هاي هم ساني أنا هسه وقعت بهذا المطب مال كلمة فقير، هو مو فقير هو مؤدب، بس هو يصيحوا له فقير، هقد ما نسمعها بأذاننا صارت عاني واحد من الناس هسه قلتها فقير، هو مو فقير، ماكو واحد فقير أبدا. والاستغلال، أنا استغلك أنام براسك مثلا، زين استغلك أنا بسبب أنه ليش عندنا اتصال. ألو
1: دقيقة. السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا،
1: طفيت لك الراديو، شلونك صديقي
0: حبيب قلبي؟ يا هلا بيك
1: فدوى، لو اروح لك شلونك بعد؟
0: الله يسلمك، صار لك وايد ما مشارك وياك.
1: يعني اميرتوش اي والله ما كنت بس اليمانيه، استوني رجعت بالطريق، فانت موضوعك جعجل انا ويا عائلتي طبعا.
0: اول شيء الحمد لله على السلامه مقدما، توصل بالسلامه ولا تمشي سريع.

0: ان شاء الله وصلت. لا لا انا هذا المشي مالتي هو الطبيعي
1: الحمد
0: 70
1: لله
0: 80. اي والله يعني انا استمتع بالمشي البطيء.
1: حبيبي والله.
0: اي
1: سلامي إليك وللعائلة الكريمة.
0: فتوى اروح لك
1: انت والاهل
0: وفقك ربي. هسه صارت عندي حالة بتقاطع ميسلون اللي جاي من زيونة يعبرك على
1: تقاطع ميسلون. شنو صار وياك والله احكيلي؟
0: يعني رجال بسيارته دايريد يعبر يطلع باتجاه الكرادة.
1: زين
0: زين. فهو انا الطريق مالتي هاي شنو الطريق مالتي وراي مجموعه سيارات فانطيت انا طريق يعني قطعت الهيئة منا انا هو الطريق الي يعني ما ممكن انطي يعني
1: زين
0: شلون بحسن نيتي راجع منك فبعد براسي النظام مالتهم والسرعه والرادار فلحد الان دماغي مسيستم على الادب والاخلاق اللي احنا بداخلنا
1: زين.
0: فالمهم من عبر يعني كان يقدر يرفع ايديه انا ما اريد منه انا سويت باصلي
1: زين. شكرا كلمة
0: بالضبط هسه راح كان ويا زوجتي اخوي
1: اختي على راسي ايه
0: اي قلت له شوف رفعت الايد هي ما تكلف قالت لا والله بس تعني هواي فانت كان الموضوع ما لك اسمعه
1: حبيبي انت حبيبي والله
0: اي
1: لا هاي معاناة لا لا هاي هاي هاي معاناة امير حبيبي هاي معاناة والمجتمع رايح الى يعني انا ما اريد اكون سوداوي
0: هي اصلا الله يرحمه ابوي كان قبل من يسولف يقول السياقة فن وأخلاق يعبر الذوق يعني هم أهل قبل مختصرية بهالكلمتين وهي من ضمن القانون مالنا احنا نجيبها على الأخلاق هسه تجيبتها وعلى هاي زين والله العظيم يعطيني طريق والله يصير صاحب فضل علي استحي من نفسي
1: طبعا يعني هي حلوة
0: لي راتب.
1: هي حلوة هي حلوة طبعا. الأخلاق حلوة الاحترام حلو
0: لم لا لا عايز عليه ولا أريد منه بس هو حلوة حلوة الأخلاق
1: حلوه الكلمه الطيبه حلوه يعني ما له ما اعرف اي
0: فعلا كلمه طيبه صدقه
1: يعني ما اعرف ما اعرف يعني
0: اي فانت هسه من بدك تحكي بهذا الجانب حقيقه يعني احنا متالمين شوف هم هناك هسه انا ذول الاكراد شفتهم حجي عندهم نظام يعني لا يدور منك اخلاق ولا يدور قيم عنده حاط لك سرعه 40 السايد مالك الخط مالك تشعل اشاره وهدوء عبالك بلاي ستيشن العلم ما يطلع وطب بس أباوع إذا ما هسه مطبيت ليش هالخربطة إحنا يعني شنو ذنبنا إحنا هسه ببغداد ليش هالهوسة يجي عبالك كفشة مال سيارات ناس على ناس هور نستون دقيت
1: حلوة هاي مال كفشة مال سيارة
0: أمانة الله ورسوله
1: صادق حبيبي صادق
0: زين
1: أنا أسألك أنت صاحب ماركت وربي يوفقك دائما شنو الحالات اللي تشوفها بالماركت من الحالات السلبية كأخلاق
0: يعني يجيك واحد يسلم عليك بحرارة
1: زين.
0: ويقول لك مثلا أنا محتاج قراض ويومين ثلاثة
1: زين.
0: على سبيل المثال يروح بعد يومين ثلاثة صارت ست شهور الداعي بكل برود أول شيء ما يجاوبك وإذا حصرته وشفته بكان يقول لك ما عندي هنا أنا قطع سبيل المعروف
1: مع الأسف
0: هاي قسم طبعا العلم ان اعرفه انا ما انطي احد كان اعرفه معرفه شخصيه واعرف انه حالته المهديه جدا اوكي
1: زين
0: زين فهنا انا هو هذا هذا هذا يعني واحد من الاشخاص بالمعارض اجى اخذ مني مواد
1: طيب
0: تقريبا في 560 الف قال مو انا عندي طبخ وهاي قلت له انا ما انطي بس انت ما طول هيك تقديرا لابو عبد الله اخذ
1: طيب
0: ويا اليوم صار له 3 سنوات كل سنة يطبخ من يطبخ يلم الناس والعالم فأنا ذاك يوم قلت له طبيت له قدامه احنا أصدقاء قلت له تقعد تطبخ يطل الناس حقها لأن أنا حقيقة هذا تعبي وتعب أطفالي وقفتي من الصبح لليل
1: نيابة أنت أمير أنت تعرف أكو شغلة قبل اللي كانوا يروحون يعني البيت الله يقول لك يابا لازم أنت تروح تصفي أمورك ويا الناس اللي زعلان عليك اللي طلبك دين اللي ضال بخاطره اللي ما باريك الذمه اللي الى اخره
0: لا احنا هسه حج الدين مالنا صار تعرف شنو الدين الاصلي حلو بس الدين مالنا هسه حاليا كفر شلون الموبايل
1: مع الاسف لا ان شاء الله الدنيا بخير بس
0: احنا طبعا مو على الكل
1: اكيد اكيد انت دا تحكي على فئه وشريحه
0: ابسط مثال هسه اللي عندنا احنا هسه النواب اللي هم ما يعني سنة ما يعبرها إذا ما يروح للحج أو العمرة ويأخرون الجلسات على سبيل المثال مو الكل البعض حتى
1: أمير خلينا نعوف السياسة نعوف السياسة
0: يلا اختصر كتاب كلمتين شوف علمك هذا عدنان وهاي الأخ باي باي
1: خلينا نعوف السياسة يا يا يا أمور يا حبيبي
0: يا صديقي كلامه يا جميل بس واحد يحترق دمه
1: شوف أكو فد مسألة المجتمع أنا دائما للأمانة أنا لا يعني تدري برنامج لا أحكي بسياسة ولا أنا لا يعني تدري برنامج لا أحكي بسياسة ولا أمور دينية ولا إلى آخره لأن أنا شيخ ولا أنا رجل سياسة بس أكو فد مسألة أذيتني أنا مؤمن إنه المجتمع إنه يقدر يصير زين
0: يقدر يصير زين بس هو
1: بس البعض من هذا المجتمع ما يريد يصير زين يحب الفوضى
0: يقبل يصير زين
1: ويحب يضرب الإشارة ويحب يخلي هاي الصالنصة هاي اللي بيها صوت يعني صوت هذا بس ذول المستشفى المجانين يحبوها يعني ما أعرف والله
0: نظام حج النظام والقانون احنا هنا هسه
1: يعني أنا دائما أقول شون أمير شون يعني الدولة تخلي شرطي على كل باب بيت على مدن صير
0: ما تخلي شرطي هي هاي تمسد موضوعك على أخلاق
1: أي
0: هذا شيء هو بينا إحنا كمواطنين وشعب هذا بينا تبقى أنت تريد تعدل أخلاقك تتعدل ما تريد تبقى هاي هسه شوفت عينك
1: ليش مع الأسف
0: أي مع الأسف تحياتي لكم
1: أنا أشكرك وسلامي إليك وللعائلة الكريمة
0: الغالين تحياتي
1: توصل بالسلامة
0: الأصدقاء باي باي

0: الله عليك يا عموري، عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا،
1: مساء الخير والعافية ان شاء الله.
0: الله يسلمك، مساء النور.
1: الله يسلمك. طبعا انا صدقا متوشة اسمع الصوت هسه.
0: هلا بيك انت وامير، هلا بيك.
1: قلبك
0: من ويانا حبيبي،
1: مساكم بخير وعافية. انا مخلد الفراج.
0: مخلد، شلونك مخلد؟
1: من الله بخير
0: ان شاء الله دائما حبيبي،
1: يبارك بعمرك ان شاء الله يا رب.
0: مخلد انت شنو، وين ايش تشتغل؟ حتى اكو فد يعني
1: احنا كهربائيين، نشتغل بالكهربائيات.
0: تشتغل بالكهربائيات يعني منزليه وهاي التفاصيل؟
1: لا احنا اناره.
0: طيب، موقف صار وياك اذا بالعمل اذا عند بعض الناس انه قلت شنو هاي الاخلاق؟ مع الاسف موقف صار وياك.
1: والله المواقف هي هواية، أكو مواقف تقدر تعتبرها كروتين يومي، وأكو مواقف لا والله ضل التاريخ أحكي بيه.
0: مثل
1: يعني مرة اشتغلت البيت تأسيسات كهربائية، كان
0: زين
1: فأبو البيت راع البيت الغير راع البيت، أنا على قد
0: شبي راع البيت،
1: باع البيت،
0: باع للبيت. أوكي،
1: جيت عليه قلت له يابا كامل الخراب والشغل هذا،
0: هي قال لك بعته
1: اللي راح دور عليه ذاك اللي اشتريت من عنده. مشكلتك هاي مو مشكلة.
0: ها هيجي والله يا با، والله يا با ما ادري ايش اقول. اي مع الاسف،
1: اي يعني تعب والحكاية صعبة،
0: هي ازمة ثقة وازمة اخلاق، هي كوكتيل. عندنا
1: راحت بس هي يقول لك التربية أساس.
0: طبعا
1: شوف البيئة اللي هو طب بيها، العالم اللي دار مدايرة، شأخذ شأنته، وهو هذا قانون.

0: أيوة هذا تشوفه طبعاً نفسه هذا أبو البيت يحكي من يقعد بمكان يحكي ما يصير بالكلام.
1: إذا كلام إذا كلام موزون عالم
0: إيه.
1: ومن تريد تحاجج في الموضوع الدين يسبق الكلمة على بشر ثاني.
0: هذا مثل أنا يعني أكو ناس يعني بال على السوشيال ميديا تسوي مشاكل بالسوشيال ميديا وإلى آخره. ف بيوم من الأيام نشروا منشور قالوا يا بد يعني ترى ما يصير الناس قاعد تنشر عن المشاكل وتسوي فتن وإلى آخره. بقى واحد قلت يعني منو لعد منو وده ينشر مثلا يعني أخاف أمي قاعد تنشر بالسوشيال ميديا وتسوي مشاكل وأنا ما أدري حتى نعرف. فهاي شوف هي الازدواجية هم يعني هم مرض
1: بالضبط.
0: طيب هم مرض هاي هم مرض.
1: وأكو موضوع الغيرة. أكو عالم تغار من عالم زين أنت غار عليه بزين ليش تغار من عنده بشين؟
0: لا هو شوف هو ما يريدك إنه أنت يعني مستواك يصير زين. أنت يريدك 24 ساعة اسم الله على السامع مريض مع العال إيجار هذا يحبك يموت عليك خذها من عندي والله أعرف هاي الأمراض
1: يعشقك حتى يصعد فوقك.
0: لا ولا حتى يصعد هو يقول لك أنت هاي نعمة خليك مثلي آني.
1: صحيح
0: والله العظيم يعني ما هذا التفاصيل الهواية بالمجتمع كلش حافظها يعني.
1: والله شوف احنا أكو فد شغلة يعني دائما أرد أقول هي الشمس نفس الشمس تطلع من الشرق وتنزل من الغرب السماء نفس السماء والهواء نفس الهواء والشارع نفس الشارع والماء نفس الماء. والله الدنيا تغيرت والله الدنيا كذا ما عليها الدنيا البشر هو نفسه البشر. أنا هسه دا أشوف بالشارع أنا هم عندي أسوق أسوق الكرادة الكرادة خارج
0: زين
1: إذا شخص دق هورن الشخص يعني كأنما سبك كأنما أوه
0: سوال يا باش دعوة صلوك شعب
1: للانتباه
0: يا باش
1: أعجب عليه يعني أخوي أمير من دا يقول موضوع الشاليدة ولا سلم ولا كذا ولا يعني هي تتبع يجوز الرجل من شعر في موضوع
0: صح
1: بس بنفس الوقت ظلت مقابيله يعني حسبها غير حساب
0: صح.
1: قال ليش انا قدرت وهو ما قدرني.
0: انا كلش فرحان باتصالك
1: بدول قلبك
0: الله يسلمك يا هلا ابو خالد
1: عمرك ان شاء الله
0: الله يسلمك
1: واسفين على الازعاج
0: بالعكس
1: يحفظ العراق من الشمال للجنوب وما يشوفون شر
0: امين
1: نحو الاحسن ان شاء الله
0: هذا اللي نتمناه وان شاء الله دائما ويانا بالبرنامج يا هلا
1: ويا ربي عن طريق برنامجك العراقيين ان شاء الله يسمعون كليتهم عم يصيروا قلب على قلب زين وعند الله ما يضيع
0: حلو. انا اشكرك واشكر كلامك واشكر يعني هذه روحيتك الحلوه. شكرا حبيبي
1: يعطيك الصحه والعافيه
0: حبيبي
1: اللي يسمعني القريب علي اسال اللهم الرزق والستر والعافيه ويجعل عنكم كل مكروه.
0: امين يا حبيبي ان شاء الله
1: يبارك بعمرك
0: يا هلا
1: شكر وممنون من عندكم ويحفظ سلامكم
0: الله يسلمك نورت مخلد حبيبي.

0: تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية في كل أنحاء العالم. عندنا اتصال. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. يا أهلا بيك إبراهيم.
1: شونك عيوني؟
0: شونك؟
1: شو أخبارك؟
0: يا أهلا بيك.
1: عموري شونك؟
0: عموري زين. عموري
1: يحفظكم يا رب.
0: حبيبي إبراهيم الورد.
1: والنمور.
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك حبيبي.
0: إيه إبراهيم؟
1: قل لي.
0: أكو أزمة أخلاق عند بعض الناس؟
1: أوه.
0: أنت من خلال عملك تشتغل بمجال صيانة السيارات.
1: نعم.
0: شنو الأشياء اللي قاعد تشوفها تتفاجأ بيها من ناحية الأخلاق؟ موقف احكي لي.
1: الله وفقنا فتحنا المركز الجديد.
0: أي زين، بالتوفيق يا رب.
1: أول يوم على النبي إنه يا بتر مجاني الخدمات، ما راح أذكر أي شيء.
0: طيب.
1: فصار عندنا منا لما صار العيد الكبير فصار عندنا لود.
0: زين.
1: احنا مركزنا معتمد عالميا، يعني حتى بالكاميرات يشوفون.
0: زين.
1: المهم في العالم احنا ممنوع عندنا زبون يوقف في الساحة.
0: نعم.
1: او في مقر العمل على الاقل. تمام. يعني شلون

0: يعني باب السيفتي ولا
1: ما يصير واحد يدخل، ما يصير واحد يدخل للمكانك.
0: نعم
1: تمام. المكانك
0: نعم
1: انت بدون ما تشوفني الحمد لله اسلوبي اني وكاو هاي طلبت من الناس يا شباب عندنا مكان مختل انتظار استريحوا فوق هاي. فرحت عجال بكل ادب حكيت استاذ العزيز عصام من انتظار تقول تعرف الشقره يتعاقبون.
0: طيب
1: شلتوا جاي ما وقف واحد فوق مو كيفك انت وين مديرك تعال لك.
0: إيه هذا تاوز لا قام ولاد. إيه كمل.
1: باورت علي هاي ابتسمت قفاز على كل شيء ما حكيت لي انت شنو تعلم انا احكي وياك يوف بيصرف على
0: زين
1: يعني اكيد شيء كذا وزع قلت استاذ اكرر كلامي لك انا ترى كل ما قلت لك احنا زبون قروب بالساحه اتفضل انت شنو ما تحترم كذا.
0: إيه ضجوني ضجوني من الترتيب ضجوني من الاحترام
1: ويجي ويسحبني منبر ويستمر أنا عرفتي بس يحكي لي باربي طبعا الحكي الساعة بالتروح طفيت ممن طفيت صرت على
0: طبعا لا لك واحد
1: لي مطارت بالأربعة بصمتعت.
0: يشوف اليوم كل تيم بغير مود بغير أي
1: أنا بس أسأل سؤال أحد احترامي همية طبعا ليش ما تحترم نفسك
0: نهاية مشكلة.
1: ليش تحترم نفسك؟ قاسيش تحترم نفسك ونفسك قصرك وعطق تليفونك مشحون فلوسك وجيبك مليون فلوس وتباوع نفسك في البراية ليه تعبر ما تس هذا الاحترام والعالم الخارجي بين حولك ليه؟
0: مع الأسف
1: لم تأكل تخسيك لا وغاي وانت تروح للخارج او تروح في بيئانية تنابل وتسك على مود احترامك لنفسك الآخرين.
0: ايش هو دخلي هو انت بس المودة شنو مثلا انت اشتغل شغله مثلا اذا انطوك فلوسك اذا ما عندك عال بيها زين واذا بلكي الله ينزل للاجور مالته بل الله ما يداعي بيه احنا هذا موجودنا هذا انه احنا
1: ليش؟
0: يعني
1: ليش موجود ليش موجود
0: شلون
1: ليش موجود انا اشوف عندي فد حكمه بيني وبين نفسي يعني أنا مو فيكوفة أو كذا بس يعني شوية تعال واحد أحكي يعني
0: زين
1: بده يصير كو مجتمعنا ما حامل الطيبين والفاضل وكذا وهاي كتك الحلوة تلاقي إحنا وصلتنا لهالحالة أول ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى
0: نعم بالله زين
1: الحرام صار مو صار تيشيرت نحط كم تورنين شو كنت مرنين لبسي
0: لا على صديق الحرام يقول ما كنا أكل هاي ذتني الحكاية
1: طب بدي أقول لك شتيلك تيشيرت كأنك تلبسه بكنتر يعني
0: مشكلة
1: اليوم حروح أنا ما حرام وحلال لا والشغلة الثانية عدم احترام النفس ترى عدم احترام مو شرط الأخلاق مهم أنت من تضرب إشارة من مرور ترى آسف يعني آسف يعني ما دخلك أنت يعني المقابل ترى أنت ما احترم نفسه
0: يا قبل أنت قبل كانت قبل كانت في اسم العيب عيب هسه
1: ما زين ترى انت تضرب اشاره يا اخي ترى انت مو اللي تحتار امورك ترى الموضوع كل شيء احنا ما نحفظ رجل قانون على مود يعلم النظام والدليل انت تعرف النظام وين نفسك ولا سب الفرع 200 سياره تقبل ما في دم تتاذى كذا دوامك بالسنه تنام بالاربعه نقطه مهمه واني ما نفسي أنا مو خلاصي وديانت وكذا وهاي أنا نص ونص بس إذا مدهك تأخر عمل ربع ساعة شو رقب اللي أنت تمر بيه وأنا واحد من اليوم ليش صلاة الجهر والصلاة كذا كذا ليش من أقول فيه تعرف ليش لأنه إحنا نحب الشغل الكاش الله سبحانه وتعالى شغل عاجل بس يعني سبحان الله من ينطي كاش ويخلي البشر يعرف قيمة نفسه يلا عبس يقول يا بابا وين سنه
0: هي الامانه نكون واقعيه مو بس مساله انه يعني هسه اليابان الهند الصين كوريا منو عدد كل دول كل واحد له ديانه معينه عندهم اخلاق

0: عالية. عن هذا الدقز
1: أحكي لك على قصة أحكي لك على قصة
0: طبعا لبعض الناس حتى لا يطلع لي مثل ذاك اليوم خابرتني يعني واحدة من خواتنا وها والعراقيين. قلت عمي صار لي 9 سنين أنا أمدح بالعراقيين، إيش عندي غيرهم؟
1: شوف راح أحكي لك على قصة شفتها في برنامج ما راح أقول اسمه، هو إعلامي خليجي عربي معروف وإنسان محترم من قبل الجميع.
0: طيب.
1: راح لليابان في واحدة من سنوات برنامجه وأدعوك إن تشوفه. هاي الحلقة أنا شايفها ب2008.
0: إيه هاي يقصد حلقة أحمد الشقيري. إيه.
1: عاش ليك رحم الله ديك كم زين تقلتها مو هاني.
0: زين.
1: راح على مسجد إسلامي تابع لأرض بوذية.
0: طيب.
1: وراح على مسجد إسلامي تابع لسفارة أحد الدول العربية الخليجية المعروفة
0: زين
1: بالإسلام اللي هي مصدر الإسلام. المسجد داخل حدود المعبد البوذي، تريد لك نملاية تمشي ماكو، وفوقها المعبد البوذي معين لست أشخاص حتى ينظفون الجامع. راح الجامع اللي داخل حدود السفارة الكذا، التمر مطشر، آسف الأحذية مطشرة، والناس بيصلون جوا.
0: ما هو المشكلة في بعض الناس؟ إحنا بدينا نثاقل من الأخلاق، بعيد عن
1: الأخلاقات وبعيد عن هذا معقد أخلاق شنو مهمة نوبة حاضر تهلي معود دعبور دغليش
0: بالضبط بالضبط بالضبط
1: زين ليش؟
0: بالضبط. أنا أشكرك.
1: إيش خلني أروح؟ ليه مو ضيعك والله؟ لأنه دق القلب والله العظيم.
0: حبيبي أنت حبيبي.
1: الله يحفظكم حبيبي.
0: حبيبي وردة مرحومي.
1: ندعو للأحسن بس إحنا نخلي الأحسن مو الأحسن يخلينا.
0: هذا اللي نتمنى.
1: يعني إحنا مو نتمنى من الله. الله قال لك اقرأ حتى تنجح. مو تنام وبعدين نجحك.
0: صح.
1: لا غير الله بقام حتى غرب ما انفسهم
0: صحيح
1: في مولى
0: حبيبي يا هلا ابراهيم
1: مع احترامي للجميع حبيبي
0: يا قلبي.

0: عندي اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا قلبي، يا قلبي. الو يا هلا.
1: عبد القادر من بغداد.
0: عبد القادر من بغداد، شلونك عبد القادر؟
1: شلون الصحة؟ شلون الأخبار؟
0: هلا بيك عبد القادر. يا قلبي عبد القادر.
1: أقصد موضوع قبل الشخص الأكبر من عندي هذا الشهر عنده احترامات تبدأ تتعامل من نفسي.
0: طيب
1: حتى هذا الموضوع هدم
0: زين.
1: يعني ماكو شبيه، ماكو غير ما يحترم
0: ما دا اسمعك عبد القادر العفو، اذا لابس سماعه وخر لي اهل السماعه.
1: لا لا لا بالسماعه.
0: نعم.
1: فموضوع الاحترام والاخلاق انه ماكو احترام للكبير. مثلا يعني انا رجل عجوز بالشارع سوى مشكله، ما نقول هذا كبير احترمه واخلاقي كبيره ونحسب لني حساب. لا هذا الثوره هذا ما اخطا الموضوع. مع ذلك يعني مره من المرات انا دوم بدائره من الدائر
0: زين،
1: ف القسم من عندك فخابرني شخص عندنا شغله يمنا بالدائره، فاني ما اعرف بالاداريات فان هي فرع دائره كبيره.
0: طيب
1: اجاني موظف يعني قبل مواليد اقول لك 1999 يعني ليش نبغى نفسك تنطيني هالقد مبلغ اسوي لك اياه يعني. ليش تروح انت وتمشيها وتروح هناك؟ اقول لك انت مدافع معاني موظف وياك، لا احترمت الكبر اللي بيني وبينك ولا احترمت انه انا موظف دائم.
0: زين
1: زين لا مو انا على مودك استاذ، على مود ليش تدوق نفسك؟ ليش زين هاي بيها فر لازم اخابر لك وتخابرني؟ لو عندك احترام واخلاق اول شيء مبلغ الفلوس ما تجيبه، والشغله الثانيه تقول لي ما زال هو من طرفك انا امشي لك اياه واسوي لك اياه.
0: طيب
1: عندنا موضوع الاحترام الكبير.
0: هاي رشوة، هاي رشوة،
1: هاي هي رشوة منتهين منها. بس انه انت انا بدائرتك واكبر منك عمرا تحترم هذا العمر؟
0: لا انت انت قاعد تحكي واحد حرامي يعني العفو من الناس.
1: اكيد وهذا مو شنو الحرامي شلون قاعد ابيض اسود عفو واضح
0: على اسف.
1: زين زين قضية الاحترام الشخص مقابل ماكو. مع ذلك قلت له قبل شوي هذا الحرام واصل بينا راح نغرق فيه اذا ما غرقنا.
0: لا اله الا الله.
1: اي ترى حرامي خرج خارج برا.
0: نعم.
1: جماعة السيارات الكبيرة اللي شاحنات ما يحترم الطريق.
0: طيب.
1: أنت قطتك كبيرة ولو قدامه 99% على الشارع. صار غلطة أنت سويت لك حادث وتركت لك مجموعة وياك.
0: طيب.
1: تمشي الشارع بدون فائدك اليمين.
0: صح.
1: حرام. هم يعتبر من الأخلاق.
0: مفروض مفروض.
1: مو صحيح.
0: يخلي بروجيكتر أبيض. أنا أشكرك.
1: حبيبي أستاذ.
0: شكرا ونورت.
1: الله ليك أستاذ العزيز. شكرا جزيلا.
0: يا أهلا بيك. اتصال له.
2: مساء الخير.
0: يا بيك أكرم شو؟
2: مساء المتحيات للأخير والأخ.
0: الله
2: يسلمك. عمر ولا قافل الأخلاقات
0: من شمعين
2: داخل
0: العراق. عمر.
2: هذا العجيز يومي أسمعكم من خلال السكرائي.
0: نعم.
2: اليوم عنده ضيوف يعني بالاستقبال.
0: زين
2: ما معه له حرف واحد من البث بعد رشي

0: طيب
1: ولا الموضوع بس حاب اسلم عليكم
0: زين.
1: ولا تصير احنا الى الموضوع اللي يمكن اقدر يشارك ولا ما
0: لا احنا بدنا نحكي على ازمه الاخلاق. اكو ازمه يعني اكو ازمه بالبنزين اكو ازمه بالكهرباء احنا بدنا نحكي على ازمه بالاخلاق.
1: صحيح
0: اي
1: اكو ازمه اخلاق بس مو الكل
0: لا لا اكيد يعني بعض الناس
1: اكو ازمه عشان يوم باخلاق بس هنا نجي والروح اولا يجي والروح ونلقى يعني أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
0: طيب.
1: وثانيا تربية الأهل. تربية الأهل. مرور عليهم. وكذلك لا ننسى أبدا تربية المراحل في الحقيقي.
0: وجهة
1: نظر. المعلم
0: لا لا لا بس هو أساس. هاي الميم بالياباني يقروا يعني جو الامبراطور شوية.
1: أستاذ عزيز أنت دربتني. ذكرتني يعني بالخارجية شو كثير المعلم.
0: نعم.
1: تاريخ 1/5/88 تاريخ 1/5/88 الله يمشيكم الشخصية العملية مع العيون بالمستشفى ابن البيطار.
0: نعم.
1: كل دكاترة أجانب أبري وشور.
0: طيب.
1: من ضمنهم كان سيستر دنماركية يمكن.
0: زين.
1: أكو واحد من أخواننا يعني كل ساعة صاحبها مدام مدام. مدام مدام المدام يعني تعرف انت بعد هاي الزوجة وكذا ام ايش لها يو نوت مدام بات يو سيستر يعني مثلا شيء مو مدام ولكن شيء سيستر
0: نعم
1: قال شيء فيري بيوتيفول اكرم لو تتوقع شهر مهيمة
0: زين
1: يا شابيك طفرة طفرة ايش اقول لك عذرا عذرا يعني قربت خيل علي يعني امدد تصور قعدت قاعده اخويا
0: بيكم شلون ما افهمك شنو
1: طفره معكوه
0: اي
1: يعني جدتي تركض
0: ليه
1: قعدت بالقرب مني
0: ليش
1: اه مباشر من هذاك من قالها مدام مدام قالت له أيام نوت مدام أيام نوت مدام أنا
0: ففرحت إنه أنت قدرتها
1: إي فرحت مو
0: نعم.
1: شوية
0: نعم
1: شيلتني قالت الشعبر أنت قالت لها أيام تيشر قالوا يعني قلت لها المعلم
0: نعم
1: سعد مهيمن جاي غابر ما قصتني أي راس
0: طيب
1: يعني فإحنا موضوعنا سالي العزيز أهم شيء تربية المدرسة
0: أكيد
1: يعني الطالب مثلا من ساعة ما عنده 12 وسعره انت الماء
0: طيب أكرم العفو من عندك أنا لين عندي يعني فاصل إعلاني فراح أروح وبعدها أكيد يعني راح نرجع وياكم
1: الشعر 11 نصله ب 12
0: لا لا لا هسه حاليا ب 12
1: ارجع
0: هلا بيك تنور
1: خمس دقائق ارجع
0: هلا بيك
1: المهم لا ساعه ولا حد يقول لي ساعه ليش
0: هلا بيك
1: هلا

0: الرشيد اف ام غير شكل.
1: كلمتي وحده وما ثنيها، الغير عيونك ما انطيها، اللي يتقرب من املاكي انهي حياته المالي.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
0: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805 500

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام في كل مكان. كل واحد فينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليف.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. شباب بنات تحية لكل من يسمعنا، احنا كل فئات المجتمع تسمعنا، عوائل ناس بكل المستويات، الله يعطيهم الصحة والعافية. فبس شوية يعني انا اعرف انتو تاخذكم الحماسة بالكلام، يعني بس شوية نختار بعض المفردات يعني بكل التفاصيل، حتى اذا احكي بالحب والرومانسية شوية لازم نختار بعض المفردات، فهذا يعني من باب التنويه. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-41-15-07-8-02-116-117. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: محمد من كندا.
1: ألو السلام عليكم،
0: شونك محمد حبيبي؟
1: جاك أبو المفردات كلها
0: حبيبي، شونك؟
1: أنا تمام حبيبي قلبي، أنت شونك؟
0: الله يجعلك. شونك أخبارك؟
1: الحمد لله
0: حبيبي محمد.
1: والله استعد ما من فد يوم رتبنا موضوع على الحب والرومانسية.
0: لا أنا اليوم بدي أحكي عن الأخلاق هسه.
1: اعرف ايه بس هسه من ده تنوه وتقول حتى ده نحكي على الحب، اريد فد يوم هيك حلقه رومانسيه حبتيه
0: ان شاء الله. اكيد اكيد يعني
1: اي والله اريد ندغدغ مشاعرنا.
0: يلا ان شاء الله ما يخالف. ويتذكر حبيبته اللي عافتها على مود ما عنده سياره.
1: اي والله اي والله.
0: شلونك محمد اخبارك؟
1: انا تمام الحمد لله، انت شلونك؟
0: يا هلا بيك. انتو
1: والله انا اريد اسال سؤال على الاخلاق، هو درس الاخلاقيه كان اكو درس اخلاقيه بالمدرسه بالابتدائي وبالمتوسطه، بعده لو شالوه
0: والله ما اعرف. ها ماكو حاليا؟
1: ماكو.
0: اي عمور يقول استلم المنهاج مال ابن الله يخليه وماكو.
1: ما اذا هاي وحده من النقاط الاساسيه اللي هي تبني الجيل والمجتمع على الأخلاق والاحترام. من شالت
0: إن شاء الله. إيه نحتاج هواي تفاصيل التربية الوطنية،
1: ذكر آداب الطعام
0: الأخلاقية. إيه إيه آداب الحديث، الجلوس،
1: الحديث عافية،
0: آداب الطريق.
1: الله جد حلو هاي الأيام.
0: إيه ما يصير نحكي احنا واحنا ناكل، ما يصير نطلع صوت بالاكل، ما يصير كذا. هواي تفاصيل حلوه.
1: اي والله كلش حلوه.
0: تاكل باليمنى
1: اللي لنا اياها المعلمه، كان تقول لك كذب واللي كذب خشمه يكبر. تذكرها. نخاف من هذا.
0: عمور يقول ليش محمد خشمه كبير؟
1: اوه
0: حبيبي محمد، شلونك اخبارك؟
1: هسه صار والله تمام، هسه صار كذب محتوى والعالم التابعه هذا واحد على تيك توك معروف.
0: لا هذا والله من باب القصص والضحك كلها. انا ما احكي على هذا والله.
1: اعرف احنا قاعد نحكي بصراحه.
0: لا بس احنا دا تصير عندنا يعني اكو ازمه محمد، ازمه كبيره. شلون ازمه؟ صحيح البنزين.
1: صحيح هسه انا ما اريد ارجع على نفس السالفه اللي عاله قلبي.
0: يعني صار هسه ازمه بنزين المحسن، العادي موجود بس أزمة بنزين المحسن، أزمة بعض المحطات الأهلية معزلة، أزمة بالكهرباء، وصايرة وياها أكو أزمة أخلاق.
1: وهاي هي ذني هسه ذكرت إن أزمة البنزين والمحطات كلها تتعوض، مو مشكلة.
0: إي بس الأخلاق شو؟
1: بس الأخلاق صعبة. إي مثل ما تفضل أغلب المستمعين، هو من صار بيها يعني مع الأسف صارت العالم تطي أكل ما تطي تربية.
0: صحيح.
1: وصار بيها الحرام في اعتيادي، يعني أكل الحرام ترى مو قليل.
0: هاي أنت يعني حكيت على نقطة يعني إحنا نقول عليها بالباكيت يعني.
1: صدق؟
0: والله العظيم
1: عجبك. أنا أمي ما علمة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يخليكي والله. كل من يشتغل بصلة.
0: صح.
1: اي والله. فهاي انا هنا دا اشوف يعني الاخلاق حلوة مع نوعا ما محترمة، بس تجيك بعض الاحيان حالات شاذة تهبط معنوياتك، بس الاغلبية لا احترام. هاي الابتسامة وين ما تروح يضحكون بوجهك. الطعام، هاي الابتسامة وين ما تروح يضحكون بوجهك، يعرفك ما يعرفك. ألو
0: زين، انطيني موقف شفت انه باخلاق عالية انت عايش في مجتمع غربي.
1: والله راح اسولف لك هذا الموقف بوقتها دمعت عيني.
0: زين.
1: ابوي شويه عنده مشاكل بالضغط، لانه تعرف احنا ويا الاكل غير.
0: طيب
1: وديناه للطوارئ والله، فبعدين استعدلت حالته، بس هاي بعد طب للمستشفى وما يطلع الا يضبطون كل المواضيع يتاكدون تمام يلا يطلع. فممرضة جت فحص الضغط، أسئلة مدري شنو، راحت ورا ساعتين ثلاثة جت الطبيبة، فدت تسوي لها فحص كامل بهذا الشاكوش، واحدة من الفحوصات تضرب العكس الركب ركبة الرجل. أستاذ مهيمن دكتورة وكبيرة بالسن مو صغيرة، نزلت نزعت حذاء أبوي دا تفحص أصابع رجله وقدم العفو.
0: زين،
1: وهي دكتورة.
0: إيه انت استغربت من هالموقف؟
1: لا انا ما استغربت، بس قلت لا لا انا سألت، كان اقول وخر هاي شغلتي.
0: اي هاي هنا انه هي دا تمارس مهنتها يعني بمنتهى الشرف. اي
1: اي ساي ما اعرف تواضع اخلاق شنو الوضعية،
0: هذا احترام للمهنة وانسانية ورقي.
1: اي هي هم دكتورة المفروض أخلاقها تصير أعلى.
0: أي هم يمكن هم حتى يعني قسمهم تفاصيلهم تختلف، بس هاي المهنة الإنسانية يحترموها يقدروها.
1: هذا واحد من المواقف.
0: زين.
1: إيه.
0: أعطيني واحد من المواقف يعني تفاجأت من عنده أنت حتى كمجتمع غربي وشفته سلبي من ناحية الأخلاق، حتى لا يقول لك ها مثل ذاك اليوم.
1: لا
0: طلعوا لي ناس ها والله أنت.
1: أي. واحد من اللي شفته والله هذا ويانا بالشغل خطية، تعارك ويا زوجته شمرت غراضة بالشارع وخابرت عليه الشرطة.
0: زين.
1: الصبح لقينا نايم بالسيارة. لك هاي شنو كان قولي شو صارت؟
0: شون العفو؟
1: واحد ويانا بالشغل تعارك ويا زوجته.
0: زين.
1: نص الليل شمرت غراضة بالشارع وطردته من البيت.
0: أيابه.
1: والله وخابرت عليه الشرطة.
0: زين.
1: فهاي أبسط مثال أنه الأخلاق شون اختلفت من شخص الشخص. جينا الصبح لقيناه بباب الشركة نايم بالسيارة.
0: اختلفت ها؟
1: ايه طبعا، هي مش أقول لك مو كل أصابعك مو كلها سوى، ولا تتصور هنا الحياة وردية فوردي وكل شيء تمام، لا ترى القانون ده يحكم. بس أنا ضربت لك مثل الطبيبة، الطبيبة يعني شغلها يعني نابع من داخلها، ما مجبورة أو مثل ما يقول القانون ما دي حاسبها عليه، غرفة مسدودة بعيادة بس احنا والله فوقانا. طيب. وبنفس الوقت هذا أبسط، وهذا خوي من شفته

0: دخلت الو
1: محمد ال- ال- اكو صار فد مساله كارثيه اللي هي الانسان اللي عنده اخلاق يضحكون عليه يتنمرون صحيح. عليه يصنفون صحيح. عليه صحيح. هاي هم مشكله
0: صارت بيه ايش قد ضحكوا علي يا جماعتي
1: لا محشوم حبيبي ايه
0: لا تحكي يا ربع وربع تعرفهم شلون اثنين صلوات على النبي
1: زين
0: هاي شنو صاير مو انت
1: لا هاي بالله هاي عن باب يحبوك يشاقون وياك انا ما اقصد هيك
0: اي صحيح لا صحيح صح واحده من الشغلات تحط حزام الامان وانت تسوق
1: ايه يقول لك شنو تخلي حزام الامان عيب يا معود
0: اي هسه بالبدايات بس هسه دا اشوف لا الحمد لله بدأت تمشي بس اكو نقطة نوه عليها احد المستمعين صدق بس يطلع الحدود يتغير 160 درجة
1: صح ليش بالله يعني انت طالع وقاعد بكندا ليش شنو السبب
0: جبرك شلون اقول لك يعني انت ما تريد تصير نشاز عن الدائر مدايرك تعرف شلون
1: يعني اذا احنا كنا هسه التزمنا يعني شلون هسه مثلا يعني اذا التزمنا يعني صرفت عدوى حلوه اذا التزمنا مو كلنا
0: مو ايه حلوه ايه حلو خل اضحككم شويه قبل لا اروح اليوم قرات شغله على الانترنت انتوا جبتوها على اليابان ووضعيه اليابان انت وابراهيم
1: زين
0: قرات واحد يقول عراقي قالوا تقدر تسوي العراق مثل اليابان قالوا ايه سهله خلنا ضربه نووي ونبدي من الصفر على النظيف
1: الله يحفظ البلد يا ربي
0: الله يحفظ البلد ترى دا شاقه نظيف
1: يا ابو ترى دا شاقه محمد ما يقصد يعني
0: شاقه والله
1: الله يحفظ البلد
0: مشهوره صارت ترند على الشاقه والله
1: الله يحفظ البلد
0: مشهوره صارت ترند على الانترنت
1: محمد انا اشكر اتصالك
0: حبيبي انا اللي اشكرك وموضوع حلو حساس ان شاء الله
1: مسوي شغل مو تغيب محمد ترى يعني ملح البرنامج
0: منو يغيب يوميا مواظب
1: عافيه والله وين صار لك يومين يلا رجعت
0: اها
1: إيه
0: اليوم دزيت مسج العمر انا حيل انقهرت عليه
1: زين
0: اي خلي يسمع نصيحتي يسمع نصيحتي
1: اي سمعني اياها
0: اي والله
1: عمار كامل لين صديقي زين
0: بس غدار
1: يقول لي اتفق وياك
0: غدار انا اقول لك هو الولد يعني سبحان الله يلا ايش
1: يا بقى ترى عمار كامل احنا شوي باب الملاطفه ترى والله العظيم خوش ولد كان هذا ركس بكارتون نيلز
0: بس ليش تحبه شو مسوي له
1: مو انا اشوف شخصيته شلون ركس بكارتون نيلز لا يؤذي ولا كوش ما يسوي كارتون نيلز لا يؤذي ولا كوش ما يسوي
0: عمار
1: اي تتذكره ركس بكارتون نيلز وما تتذكره
0: هو ركس اكبر دناغي
1: فقره عمي والله فقره لا قدر يسوي شيء نيلز ولا بعدين صاروا اصدقاء
0: شغير يوم فتح الكاميرا طالع ويا اسمه ام الباجر
1: ما ادري بهاي انا هاي التفاصيل انا لا الرجال ما عنده هيك انا محمد انا اشكرك
0: أمير توشة شاهد على كل شيء
1: حبيبي تحياتي لك
0: تحياتنا الأمير دزلهم الدليل
1: يا أهلا يا أهلا بيك اتصال آخر له يا قلبي
2: الله يسلمك يبارك فيك
1: حبيبي أنت من ويانا
2: وياك خالد
1: خالد يا أهلا بيك أبو الوليد شونك
2: يسلمك حبيبي
1: حبيبي خالد
2: يا على طول أسمع برنامجك
1: اتشرف فيك
2: مواضيع ما تطلع الله يسلمك
1: يا هلا بيك
2: دائما نقدر نحصل الله يسلمك
1: الله يسلمك
2: والله قضيه الاخلاق موضوع كلش حلو يرادلنا فرمته هواي يرادلنا
1: شنو اللي شفته يعني. موقف وقلت نحتاج الى اخلاق
2: والله هواي مثلا السائق اللي بالشارع يلاقيك مثلا اللي اكو هسه صاير مدير من سنه وجاي اكثر
1: زين
2: تعرفه وتعرف اطباعه ويعرفه اللي يسوي الغلط بس من ينشر لك منشور او تعرف اطباعه ويعرفه اللي يسوي الغلط بس من ينشر لك منشور يعني تحسه هو فد كائن ملاك طاهر هو يعرف الغلط اللي يسويه
1: اي هاي الـ هاي الـ هاي الـ التناقض وال

0: لبس الأقنعة والازدواجية.
1: يعني من تشوف منشورة بس تبقى شوية تبكي، ما باقي لك.
0: هي هواية، هيك هواية.
1: بس الواقع غير. لا وبتحكي عن النفاق ويحكي عن كذا، ما أنت ده تسويه. ما يعرف مسكين هو ده يتخصر يسويه.
0: صح. شنو موقف صار وياك وتفاجأت بيه؟ يعني إنه شفت إنه موقف بيه عدم أخلاق.
1: هواية مواقف بخصوص الأخلاق، هواية مواقف.
0: نعم.
1: مثلاً أنت لازم تسرع على مكان الدائرة مراجع، مثلاً الموظف المقابيل ما يحترم حتى المراجعين، هواية شغلات. بس قلت لك أكثر شيء الشارع، خاصة سائق الدراجة والدليفري. يا ساتر منه، الله يشفي شر العالم إن شاء الله.
0: لا هذا تهور بالسياق. اليوم واحد على طاري السواق الديليفري، انت زين جبتها بهذا الموضوع. تحياتنا طبعا سواق الديليفري، وبيهم خطيه شباب يعني،
1: بيهم محترم وكلش ممتازين
0: وطالعين. اريد يعني ايه بيهم مؤدبين عن الامانه، شايفهم يسوون مجال ويحترمون الى اخره. اليوم أنا على الخط السريع، علوها أنه هو دا يسمعني. اليوم أنا على الخط السريع من سريع الغزالية إلى صعدة الجسر مال الإسكان، مال ساحة اللقاء العفو.
1: أين؟
0: مال ساحة اللقاء العفو.
1: أين؟
0: أكو سيارتين، فكسر أبو السيارة وخرت من عنده، يا دوب دا أوخر رد كسر رديت. أنا أخذت زحفت على الجانب اليسرى، ما احس الا فتشي خطف واختل توازنه، ومباشره اني بس اريد يعني اوخر، هو مصر اللي يفوت من يمي، لا خفف ولا هم يحزنون، واختل توازنه بالقوه سيطر على الدراجه مالته. فدقيت له هورن، من دقيت لهورن يقول لي يا معود روح يسوي لي. قلت له أنا خايف عليك، يأشر لي بيده بطريقة والله عيب ومخزية، يعني على الأقل من أقول له خايف عليك اعتذر، دز إشارة سلام. لو صعبة تخيل أنا خايف عليه لي، يعني تدري هو يعني دا يمشي على السرعة يعني لا تقل عن 100 بالماطور، أقل رفسة من الدراجة الله اللي يعلم شي يصير بي
1: حصوة، إذا دافع على حصوة
0: أو لا أنت بنص خط سريع، يعني أنت مو بنص فرع حتى أنه تنقلب وتقعد على كيفك، يعني لا هي مو هيك.
1: يمكن الأكثرية شاطرون هسه بيسمع من يجتازك أبو الدليفري، خاصة يعني مو الكل بس الأغلبية المشخصة، من يجتازك يكسر عليك رأسا
0: من قدام. هي يكسر، هي بالضبط يكسر.
1: أنت على متوصيل ألف دينار فرق، الله يرزقهم ان شاء الله. خطيئه ما ماكو مرات، يعني هذا جاي يعيش عائلته ويعيش نفسه بالحلال، بس انت على مود 1000 دينار و 3000 مش مروحك في الموت.
0: كارثه والله، كارثه اللي قاعد يصير. فهي مساله تربيه ومساله اخلاق، مساله احترام.
1: يراد ان الاخلاق فورمات حقيقي والله العظيم.
0: صح،
1: يعني مع احترامي هواي اكو ناس محترمه واحسن مني يجوز واحسن من غيري، بس الأغلبية ذولا سابع وبشارة. شلون العفو المحتوى الهابط صار ذولا نفس الحالة.
0: صح. أنا دباع على فت شغلة، أكو إيجابية، خلي شوية يعني أكو شغلة إيجابية جبناها من ناحية الأخلاق.
1: نعم.
0: جماعة يعني بعض البلوغرات وبعض اللي يسوون محتويات هابطة ومشاكل وهاي اللغاوي وغيرها، بدت الناس ما تتابعهم. إذا تلاحظون هاي الحالة بدأت حتى الناس ما تحكي بيهم،
1: وهم هم بدأوا يخافون بعد ما طبقت القوانين.
0: مو بس مسألة القوانين، بدأوا الناس ما يعير لهم، يعني ماكو إنه ما يديروا لهم بال.
1: مستاذ الإعلام ما قصر وياهم، يعني شكرا للإعلام لأن وضحوا الصورة للعالم، كانت كل تتابع.
0: صح.
1: قام يوضحون للعالم إنه هذا تافه هذا شيء.
0: ايوه وراحت هاي موده الترند
1: اي صحيح.
0: ان شاء الله يا ربي انه ترجع الاخلاق
1: ان شاء الله. والله ما

0: يكون بشكل أفضل.
1: يعني إحنا علمنا العالم على القوانين وعلى الأخلاق بس شو تسوي؟
0: ها نشكرك.
1: الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك.
0: يا هلا.
1: تحياتي من كابك.
0: يا قلبي أنت يا هلا. عندنا اتصال زياد. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا بزياد.
2: شلون الصحة؟
0: شلونك زياد حبيبي؟
2: المستمعين الكرام.
0: الله يسلمك.
2: الله يحفظك يا حبيبي أستاذ مهيمن.
0: حبيبي زياد.
2: موضوعك اليوم جدا جدا شيق وجدا حلو، لأنه يتعلق في موروث اجتماعي يعتبر تاريخي بالنسبة للعراقيين، على اعتبار المجتمع العراقي
0: حبيبي
2: تميز عن باقي المجتمعات بموضوعة الأخلاق. ولنا في رسول الله عليه أفضل الصلاة
0: ألف الصلاة والسلام
2: حسنة عندما أثبت أن الأخلاق قبل الدين، حينما قال إنما بعثت ليتمم مكارم
0: الأخلاق.
2: نعم، إذن كان خلينا نفترض أنه حتى قبل اللي ما عند دين هو كان عنده خلق باعتباره
0: صح صحيح صحيح
2: إيه. تمام. فأني أقول يعني أنا اسمح لي يعني مع احترامي لجل الآراء، كلهم مقدرين محترمين بآرائهم بكلماتهم الطيبة، لكن أنا أشوف اليوم المجتمع، أشوف أزمة الأخلاق هي مو محلية، مو بس بالعراق، يعني أنا بحكم اطلاعي يعني مو بس بالعراق، يعني أنا بحكم اطلاعي يعني أخوك أشتغل بمؤسسة إعلامية.
0: نعم.
2: فأشوف يعني هاي أزمة الأخلاق فقه أستاذ مهيمن، مو بس بالعراق، بكل مجتمعات المنطقة، يعني بكل مجتمعات العالم تحديدا.
0: أنا دا أشوف من لغة من يعني لغة الحوار مالتك أسلوبك سلس وما يعني ما شاء الله. أنت وين تشتغل يعني مرئي مسموع؟
2: والله أنا محرر.
0: يا هلا بيك على راسي.
2: الله يحفظك استاذ، كاتب ومحرر.
0: على راسي، اتشرف بيك.
2: الله يحفظك. تعرف انت اليوم ازمه الاخلاق هي تضرب العالم. الله يحفظك. تعرف انت اليوم ازمه الاخلاق هي تضرب العالم، يعني مو بس بالعراق، يعني خاف الاخوان عبالهم احنا اليوم هذا فلان او ترى لا والله يعني كل
0: اي صحيح صحيح بكل البلدان.
2: لندن قبل سنتين ما اعرف ايش صار عندهم، اضراب يمكن للشرطه او شيء، المحلات انكسرت والمولات انباقت وكلها
0: الدنيا انقلبت.
2: اي تبين اكو مجتمعات ما يحكمها الخلق، يحكمها القانون.
0: صح.
2: في حين احنا بالعراق اذا تتذكر استاذ مهيمن، احنا من 2003 لغايه 2006 احنا ما عندنا حكومه ولا عندنا شرطه، لكن
0: طيب.
2: ولد المناطق هم حموا مناطقهم، وولد العشائر هم حموا عشائرهم. فاقول
0: صحيح.
2: احنا لازلنا اني افخر بصراحه بالمجتمع العراقي، افخر رغم
0: ان شاء الله اكيد
2: رغم حجم السلبيات الموجود، اللي تعرف انت مرات يسمونه احنا اغلبيه صامته اهل الاخلاق، يعني
0: صح.
2: مو يعني ما واضحين للعيان، يجوز الشاذ باعتبار انه هو شاذ يهوش يصيح يكون مشخص للناس، لكن صدقني اكو شغلات
0: صحيح.
2: يعني تصفن. ذاك اليوم اني رحت في جلسه عشائريه في كربلاء، واحد من احد اخوتنا الاكراد داعم واحد من اهل كربلاء داعمه قاتله، فخطيه تعرف دي العشائريه وهذه السالفه، فما قبلوا ياخذون، قالوا له عمي انت ما متقصده، وهذه يعني قصه مو يمك، وهذه الفلوس اللي جمعتها امانه تعطيها للولد، يعني خطيه سيارته تدمرت.
0: لا لا لا لا.
2: هذا يعني هو اي فاقول اكو نماذج مشرفه،
0: شايش يم عربيه اصيله. نعم
2: بالضبط. اقول احنا اذا صارت فت سلبيه يكون بعض نقول هاي البعض دي يسويهش، لكن الأغلبية الحمد لله أستاذ مهيمن أني أنت عبرك المستمعين اللي شاركوا، فكون إحنا نشخص.
0: وإحنا أكيد أكيد وإحنا من البداية نقول بعض الناس أكيد
2: أكيد. أحسنت، جزاك الله ألف خير.
0: الله يسلمك.
2: نقول بعض الناس ليش حتى يعني تعرف أنت اليوم برنامجك، أنا اليوم انتبهت عليك، برنامجك مو بس محلي، برنامجك عربي تصدر.
0: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله والشكر.
0: الله يسلم.
2: فضل من الله.
0: الحمد فعلا والله فعلا.
2: احنا فاحنا كون يعني هاي رسالتك ورسالتي ورسالة حتى المستمعين اليوم، حتى المواطن العادي هو يدعي للحسنى ولسبيل الله، وتعرف فاحنا مرات تعرف تذيع ضحكك، انا ضحكك
0: حبيبي،
2: يعني حتى المتشنج ترى، حتى المتشنج اللي يكسر بيبي. يعني حتى المتشنج ترى، حتى المتشنج اللي يكسر عليك بالشارع، اللي ما ادري

0: شنو مرات انزل له اضحك اني هو هم يباوع عليه
1: والله عافية عليك
0: هو هم يضحك اي هو هم يضحك
1: والله عافية عليك
0: في مال لا في مال لا اي بس مرات تدري يعني ضغوط الحياه تولد يعني الله يكون بعون اهلنا
1: وفعلنا فعلا فعلا
0: تعرف ايجار ومولد وكهرباء ودرجه الحراره على قولة اخويا ذاك اليوم كسر علينا ولد خطيه يعني سيارته شويه علقت حالها ما بيها تبريد فقلت له اوقف بسرد حاجي قال لي ايش حاجي يا عمي هو الرجل حتى سيارته ما بيها تبريد ودرجه الحراره تقل 60 دعوفه فعاد انا سلمت عليه
1: يا حبيبي الله يكثر من امثالكم حقيقه
0: الله يحفظك اكو فد ملاحظات جميله يعني تدري اني اشوفها للمي ذولا خطيه يبيعون مي تدري اولا هو الجو حار
1: واحنا
0: كلنا نحتاج للماء فانا انطي الف اخذ من 4 عطاله والله اشوف رجل المرور طيب المي اشوف واحد بالشارع عم يضبط المي يعني خلي نعيش هاي الثقافه ثقافه الخلق اللي علمنا عليها نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام
1: اوصال السلام
0: واذا آني... كانت اكو حالات
1: نعم
0: كون نتعاون بيناتنا كبرنامج
1: حلو.
0: برنامجك
1: فعلا
0: نعالجها شلون نسويها
1: هو هذا المغزى من البرنامج
0: بالضبط جزاك الله الف خير
1: يسلمك
0: نتفق انه الحمد لله مجتمعنا افضل من هواي مجتمعات
1: اكيد
0: رغم السلبيات
1: اكيد اكيد
0: رغم السلبيات لكن هو لو يعني رب العالمين في محكم كتابه يقول لو طلعت عليهم لو وليت منهم فرارا اكو مجتمعات لو عشت وياهم ما تقدر تشوف يعني الشغلات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشغلات المزعجه واللي مو حلوه فاحنا على سلبياتنا الحمد لله
1: الله يحفظ الله يحفظ بلدنا وشعبنا واني كلش فرحان باتصالك
0: الله يحفظك
1: وختامها راح يكون مسك وياك اكيد
0: الله يحفظك استاذ مؤمن شاكر فضلك وشكرا جزيلا
1: يا هلا وتسمع اهداء حلو ان شاء الله ويا الختام من عندي ومن عموري ومن أسرة الكادر البرنامج قلبي يا هلا ونورت أنا اليوم كلش فخور في هذه الحلقة وأكيد ما تفرق عن كل الحلقات لكن اليوم شكرا لمتصلين الجدد شكرا لعوائلنا تسمعنا شكرا للجالية اللي يسمعونا شكرا عمر ثائر مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر راح أترك الختام ويا عموري نقولكم في أمان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

شلون كل تعبي تعبت راح عليهم وبد ما يسون يعني شلون يعني شلون.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: حبيبك المضطهد مخلص لك للأبد كاظم.
1: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM.